0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال: ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في الحلقات الماضية على بعض الدروس والعبر من خلال الحوار الذي كان بين سيدة بيت النبوة والملائكة الكرام، وذلك في المشهد الذي كان في سورة هود، وذلك الحوار. وهنا سنجد اختصارا في هذا الحوار. فأقبلت، لأنه لما قال تبارك وتعالى: فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت: عجوز عقيم. قالوا: كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم. إذن لا نجد هنا تفاصيل الحوار الذي كان في سورة هود. وهناك طبعا ذكرنا الدروس والعبر التي نأخذها من ذلك المشهد، وبالتالي لا نعيد ذلك هنا لأنه مختصر وقد ذكرناه هناك ولله الحمد، فلا نريد الإعادة، لأننا في هذا البرنامج نريد أن نقف على يعني دروس أخرى ما ذكرناها من قبل، نريد التكرار مراعاة أيضا للبرنامج. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله: قالوا كذلك قال ربك، إنه هو الحكيم العليم، قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أيها الأحبة، هذه الآية والآية التي تليها، قال: فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هذا التركيب وهاتين الآيتين بالضبط وردت في أي سورة؟ نعم، في سورة الحجر. سبحان الله، يعني في سورة الحجر قال: ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون. قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط، إنا لمنجوهم أجمعين. وهنا في الذاريات قال: فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا: إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني الأصل نحن نقف على الدرس أو العبرة في المشهد، لكن في الحقيقة يعني يشد القارئ أيضا أن تتكرر آية في موضع ونفس الآية تتكرر في موضع آخر، بل هنا آيتين مع بعض وأيضا يعني متتاليتين. فهذا لا يدخل حافظ القرآن يعني في إرباك أنه يخرج من سورة إلى سورة أخرى؟ نعم هذا يحدث، هذا يحدث. ولذلك قد يقول قائل ما الحل؟ يعني أنا مثلا أحفظ سورة الحجر وأحفظ سورة الذاريات، فأخرج من سورة إلى سورة، أكون أقرأ الحجر فإذا أدخل فإذا بي وأنا أقرأ أجد نفسي أقرأ غيبا أو في الصلاة أجد نفسي أقرأ سورة أخرى. طيب أقرأ الحجر أدخل في الذاريات، أو أقرأ الذاريات أدخل الحجر. ما الحل أو ما الطريقة بحيث أنني أضبط ذلك؟ يعني أنا أجد من يعني قناعة عندي أن كثرة القراءة وكثرة المراجعة تجعل الإنسان لا يخطئ، ما يدخل من سورة إلى أخرى في مثل هذه المواضع. هنالك أيضا بعض المعتنين بالمتشابهات من المعاصرين يقول يعني سنجد هنا في هذا الموضع قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل، يعني التكملة لنرسل. هناك طبعا في الحجر إلا آل لوط، فلنرسل فيها راء في وسطها والذاريات في وسطها راء، إذن نربط ما بين الرائين، راء في الوسط لنرسل وراء في الوسط ذاريات، بينما في الحجر ما فيها راء في الوسط، حجر راءها في الآخر. فيقولون هذه طريقة لي يعني تعرف الموضع، يعني كيف تكمل الآيات إذا كنت تقرأ من حفظك. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، يتلوها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

0: الأرض وهو العزيز الحكيم.
1: صدق الله العظيم.
2: أنصتنا خاشعين لتلاوة مباركة كريمة، تلاها على مسامعكم القارئ فهد العنزي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: حان الآن موعد أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الفجر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير، ومن دعوة الثبور، ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.

يوسف وابيضت عيناه من الحزن فهو كظيم قالوا تالله تفتأ تذكر يوسف

0: كنا مع تلاوة لآيات من كتاب الله الكريم، تلاوة القارئ محمد عباس.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ طارق عبد الباسط.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن مستمعين إلى تلاوة عطرة يتلوها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.

0: استمعتم إلى آيات بينات من كتاب الله، تلاها عليكم القارئ عمار بن درويش الفوري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب يامن بن سالم من خلفان العزري، عمري 12 سنة.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا رب

0: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ محمود أبو الوفا الصعيدي يتلو على مسامعكم من كتاب الله.

وتول عنهم حتى حين وأبصر فسوف يبصرون سبحان ربك رب العالمين.

وفرعون ذو الأوتاد وثمود وقوم لوط كل إلا كذب الرسل فحق

وَهَبْنَاهُ الْحِكْمَةَ وَفَصْلَ الْخِطَابِ وَهَلْ أَتَاكَ نَبَأُ قَالُوا لَا تَخَفْ خصمان بغى بعضنا على بعض فاحكم بيننا بالحق ولا تشطط فاحكم بيننا بالحق ولا

السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، وافر فضله، سابغ ظله، وله الأمر كله. الصحة النفسية من أهم حاجات الإنسان ومن مقومات توازن حياته، بها يستقيم تفكيره ويصفو شعوره وتنتظم علاقاته ويؤدي رسالته في رحاب أسرته وظلال مدرسته وميادين عمله وآفاق مأنينة، وتمنح قدرة عالية على الصمود ومجابهة الضغوط وخوض التحديات بصلابة وثقة. والعناية بالصحة النفسية بدايتها في رحاب الأسرة، حيث إشاعة المودة والرحمة وجميل الاحتواء وحسن الاستماع وتقدير المشاعر واحترامها، وحيث الحوار بإتاحة مساحة آمنة بمنأى عن أشكال السخرية والتقليل مما يشعر به الطرف الآخر من مشكلة أو ألم. فالبيت مأوى أنس ووئام، تظلله أجنحة الرأفة ومرفأ حنان وواحة أمان. هكذا نحن واجدون في هذه المراشد الكريمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهكذا تصنع وتبنى نفوس لتمضي على ثقة واتزان، وعلى استطاعة لتجاوز عثرات هذه الحياة. وفي ظلال مدارسنا تتعزز الصحة النفسية بشعور كل طالب بالأمان والتقدير والاحترام،

0: واجدا من يستمع إليه ويتفهم احتياجاته ويأخذ به إلى سواء السبيل. فالمدارس ينبغي أن تكون واحة تربوية توازن بين تحصيل الطلبة الدراسي وراحتهم النفسية والبدنية، غارسة الثقة في نفوسهم، معززة روح المبادرة، دافعة بحب إلى التعامل الحكيم مع حالات نجاحهم وإخفاقهم. وفي هذه الميادين التي تعج بالأعمال وتضج بالحراك، يحتاج الموظف إلى بيئة مهنية عادلة تقوم على النزاهة والاحترام وتقدير جهود العاملين ومشاعرهم وتوزيع المسؤوليات والمهام بينهم بعدالة ووضوح ومراعاة التوازن بين واجبات العمل ومتطلبات الحياة، على إدراك أن الإجهاد المتواصل يطفئ جذوة الإبداع ويبدد الطاقة. وهذه آفاق المجتمع حيث تنامي القوة والتماسك، حين تسود ثقافة الحوار البناء والاحترام المتبادل والتعاون والصدق وجميل التعاطف والتكافل، مع العناية بصون كرامة الإنسان وفتح أبواب الدعم والمساندة والشورى. ينظر فيه على أن طلب الإسناد نفوس المؤمنة في هدى مراشدها، موقنة أن بناء الصحة النفسية مسؤولية مشتركة، وكل قادر على أداء رسالته بشأنها بكلمة طيبة ونظرة حانية واحتواء صادق ووعي متزن وتعاون على البر والتقوى، حالة تجعل من هذا المجتمع أكثر سكينة وأقوى تماسكا وأكبر إنتاجا وأقدر على الحياة الكريمة المطمئنة. لك الحمد، لك الحمد، إن هداك الهدى به تسعد النفس طول المدى، مراشده الفجر يجلو الدجى، تقي عثرات العنا والردى. فهيا بنا لله ربنا مستبشرين عاملين موقنين، نعمر على نوره هذه الميادين، إن الله يحب المحسنين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضان.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.

0: استمعنا وإياكم أيها الأحبة لتلاوة مباركة من آية الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ محمد جبريل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم.

أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح وأن يلهمنا العلم النافع وأن يرزقنا العمل به. سكن الروح. في اللقاء الماضي توقفنا عند قول المولى جل وعلا: ومن آياته أن خلق لكم من أنفسكم أزواجا لتسكنوا إليها وجعل بينكم مودة ورحمة إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. وقفنا عند سياق هذه الآيات، كيف أن المولى جل وعلا ذكر أمورا عظاما ينبغي للإنسان أن يتفكر فيها وأن ينظر في عظمة الخالق من خلال هذه الآيات الكونية. ومن هذه الآيات الكونية الزواج وما يكون فيه من مودة ورحمة وسكن للروح. لماذا جعل المولى جل وعلا آية الزواج آية ينبغي أن يتفكر فيها الإنسان؟ ذلك لأن انسجام قلبين لدرجة السكنة حتى يسكن الإنسان إلى هذا الطرف الآخر مع تدفق مشاعر المحبة والمودة والرحمة والشفقة بشكل عجيب، وربما كان التعارف بينهما قبل فترة وجيزة فقط. ربما الزوج لم يكن يعلم عنها شيئا أبدا، ربما قبل أيام، قبل أسبوع، قبل شهر، لا يعرف هذه المرأة رأسا. وكذلك الزوجة قد لا تعرف شيئا عن الزوج من قبل، فإذا بمشاعر المحبة والانسجام تنهل كالغيث الهتون بينهما بهذا الرباط المقدس. كيف انهل هذا الغيث الهتون من المشاعر والعواطف والأحاسيس بهذا الرباط المقدس؟ أليس في ذلك عبرة وآية لمن أراد أن يعتبر في جعل هذين الروحين منسجمين وبينهما المودة والسكنة والرحمة مع أنهما لم يكن بينهما من قبل سابق معرفة؟ يذكر بعض العلماء في تفسير هذه الآية أن الله تعالى قد جعل بين الزوجين المودة والرحمة، قال: فهما يتوادان ويتراحمان، وما من شيء أحب إلى أحد من الآخر من غير رحم بينهما. بمعنى أن الأب مثلا والأم والإخوة وربما المعارف والأصدقاء قد يتعرف عليهم الإنسان أو قد يحيا معهم حياة تمتد لسنين طويلة، ولكن بمجرد أن يكون الرباط رباط زواج إذا بالمشاعر والأحاسيس تجعل أحدهما يحس كأن الدنيا قد سيقت له بحذافيرها. ولذلك من المشاعر الفياضة التي يمن المولى جل وعلا على بعض عباده عندما يكون بينه وبين شريك حياته الانسجام والمحبة، يشعر كأن الدنيا قد سيقت له بحذافيرها من جمال الشعور الذي يشعر به. هذه لفتة رائعة عندما نعلم أن الله سبحانه وتعالى قد أودع هذه المعاني السامية في رباط الزواج. ومن الأمور التي ذكرها بعض المفسرين في هذه الآية أن الله سبحانه وتعالى ذكر ثلاثة أمور كما أسلفنا: السكن، المودة، والرحمة. يقول ابن كثير في تفسيره: فإن الرجل يمسك المرأة إما لمحبته لها أو لرحمة بها بأن يكون لها منه ولد، أو محتاجة إليه، أي هي محتاجة إليه في الإنفاق، أو للألفة بينهما وغير ذلك. هذا ما يؤكد أبعاد الزواج وأهدافه الإنسانية العظيمة. إذن الأمر ليس مقتصرا على المصالح أو المصلحة الشهوانية بين الزوجين، كلا، ليس مجرد قضاء الوطر سببا للانسجام بين الزوجين، بل الزواج منظومة من المعاني السامية التي تكون لفيفا بديعا تتجلى فيه آيات الله سبحانه وتعالى. ولذلك المولى جل وعلا قال بعد ذلك: إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون.
إن في مثل هذه المواضع تأتي للتعليل. يقول العلماء إن التدليل بإن في بعض الآيات يفيد التعليل، في قوله تعالى مثلا وأقم الصلاة إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر، هنا المولى جل وعلا أمر بإقامة الصلاة لأن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر. إذن عظم الانسجام العاطفي بين الزوجين آية عظيمة من آيات الله تعالى. سكن الروح. ثم إذا جئنا أيها الإخوة والأخوات إلى آيات أخرى في الذكر الحكيم تبين هذه المعاني أسمه، نأتي مثلا إلى قوله تعالى وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. قبل أن نتحدث عن هذه الآية سوف نتحدث بشيء من الاختصار عن سياق هذه الآية. هذه الآية جاءت في سياق نهي الرجال عن إلجاء النساء بالمضارة والمضايقة لكي تلجأ مكرهة إلى طلب الخلع. هنالك بعض الرجال هدانا الله وإياهم يضايقون المرأة ويضارونها كي تطالب هي بالخلع، وعد المولى جل وعلا ذلك بهتانا وإثما مبينا. فالقرآن حذر من ذلك في قوله تعالى وإن أردتم استبدال زوج مكان زوج وآتيتم إحداهن قنطارا فلا تأخذوا منه شيئا أتأخذونه بهتانا وإثما مبينا. وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. بعض المفسرين عندما فسر هذه الآية وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض قال كيف تستسيغون أخذ شيء مما دفعتم من نسائكم كلا أو بعضا، سواء كان بعض المهر أو كله، بعد أن تأكدت الرابطة بين الزوجين بأقدس رباط حيوي ولابس كل منهما الآخر وأفضى إليه بالاتصال الجسدي حتى صار أحدهما بمثابة الجزء المتمم للآخر، وأخذنا عليكم عهد الله تعالى على إمساكهن بمعروف أو تسريحهن بإحسان. هذا ما قاله بعض العلماء في تفسير هذه الآية. إذن إلجاء المرأة للخلع محرم شرعا، وإنما يسوغ الخلع عندما ترغب المرأة في الانفصال مع رضا الزوج خوفا من عدم إقامة حدود الله تعالى. هذه الآية إذا جئنا إلى وقفات في بعض ألفاظها وبعض الكلمات التي جاءت في هذه الآية الكريمة وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا، لنتأمل أولا كلمة الإفضاء. عبر المولى جل وعلا بهذا اللفظ أفضى. الإفضاء معناه الوصول إلى الشيء أو الوصول إلى فضاء الشيء وإلى سعته، ويعبر عنه أحيانا بالانتهاء إلى شيء. قل يفضي إلى كذا بمعنى ينتهي بالإنسان إلى كذا أو يصل إلى كذا. معنى هذا أن كل من الرجل والمرأة أصبح شيئا واحدا ضمهما برباط الزواج.

ده في الحاجات النفسية والعاطفية متبادلة بين الزوجين وليست من قبل الزوج فقط. ومن هنا فسر بعض العلماء قول المولى جل وعلا ولا تنسوا الفضل بينكم بمعنى لا تنسوا الإحسان والرابط المقدس الذي كان بينكم، مع أن هذه الآية ولا تنسوا الفضل بينكم جاءت في سياق الطلاق قبل الدخول والانتقال إلى بيت الزوجية، يعني قبل الدخول، ومع ذلك أمر الطرفان أن يذكر الإحسان بينهما، إذ إن الرضا بشريك الحياة، مجرد رضا المرأة بأن يكون فلان شريكا لحياتها في أن يشق معها عباب الحياة، ينبغي أن يكون كافيا لأن يذكر فيه العهد والود. وطبعا هذا تشير إليه الآية الكريمة في أن فضل الزواج والرباط لم يكن فقط من طرف واحد، وإنما هو بين الطرفين، هن لباس لكم وأنتم لباس لهن. إذن هذه المعاني التي بينها المولى جل وعلا أن هنالك إفضاء بين الرجل والمرأة، ولم يكن فقط الرجل هو المتفضل بالزواج ولم تكن المرأة هي المتفضلة بالزواج، وإنما هو فضل مشترك بينهما. سكن الروح. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتحدث عن الميثاق الغليظ وعن خلاف العلماء في تفسير هذا الميثاق، هل هو الإمساك بمعروف أو التسريح بإحسان، أو هو المعاشرة بالمعروف، أو هنالك معنى آخر سنتطرق إليه بإذن الله تعالى، وسوف نشرح رأي سماحة الشيخ المفتي سماحة الشيخ أحمد الخليلي حفظه الله تعالى ورأيه في معنى الميثاق الغليظ. إلى ذلك الحين نستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم جميعا ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجعطر. سكن الروح.
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح. تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ باسم الصبان.

الله يحب المطهرين. أفمن أسس بنيانه على تقوى من الله ورضوان خير

قل هل من شركائكم من يهدي إلى الحق قل الله يهدي للحق

0: صدق الله العظيم. من آيات الله البينات استمعتم إلى تلاوة عطرة تلاها على مسامعكم الشيخ باسم الصبان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن تأثير التقوى على المجتمعات حضورا وغيابا. لقد بدأنا بالحديث عن مجتمع المتقين وعن مجتمع التقوى، فهو ليس بالضرورة أن يكون في مكون ونسيج أفراد يجمعهم المكان، بل يكفي في إطلاق وصف المجتمع على الأفراد الذين تجمعهم الصفات المشتركة والموحدة، وهذا الأمر متعارف عليه في بعض التخصصات في بعض العلوم اليوم، بل ويمكن أن تجمع ظاهرة اجتماعية معينة وتصبح حينئذ قابلة لانطباق صفة المجتمع. فإن ظهور مجموعة من الأفراد وتجمعهم صفات معينة ومشتركة وموحدة يمكن أن يقال هناك ظاهرة اجتماعية قد برزت وظهرت في المجتمع. وإطلاق وصف الظاهرة على ممارسات معينة إنما يكون بظهور مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات معينة وظواهر معينة. فإذا حدث هذا الأمر فيمكن إطلاق صفة المجتمع على هؤلاء فيقال مجتمع الظاهرة المعينة، من قبيل ظهرت في الفترات الماضية أفراد لهم بعض الممارسات، من قبيل ظهور أفراد بالبنطال الجنس. فعندما ظهرت هذه الظاهرة فإنها لم تظهر من فرد واحد فقط، بل بدأت تتشكل ظاهرة اجتماعية بحيث أصبح التوجه لأفراد المجتمع إلى البنطال الجنس، وبدأت تنتشر في فئات معينة وفي مختلف الأمكنة والمدن. فيمكن إذن أن نقول أن ظهور مجتمع البنطال وهو بنطال الجنس، فبرغم أننا لو تتبعنا كل مدينة مثلا لوجدنا في كل مدينة لا يتجاوزون 5 أفراد مثلا، ولكن عندما تتوسع هذه الممارسة وفي مختلف المدن فإنه تصبح ظاهرة، وهذا يعني أنها أصبحت تصطبغ بصبغة المجتمع، أي بوصف المجتمع وعنوانه. وكذا الحال بالنسبة إلى ظهور فئات من الإناث وهن يرتدين الجلباب بدلا عن العباءة وهي عباءة الرأس. ففي بداية الأمر ظهر الأمر بلبس بعض البنات، ومن ثم بدأ يتوسع فتشكل على شكل ظاهرة مجتمعية، وهذا يعني أن المجتمع وهو مجتمع الجلباب بدأ بالظهور والانتشار. أظن الموضوع اتضح جيدا فيما قدمناه من الأمثلة والمصاديق، فنقول بعد هذا التوضيح بالأمثلة. فكذا الحال بالنسبة إلى المتقين، إذ يمكن أن يصدق عليه عنوان المجتمع فنقول مجتمع المتقين أو مجتمع التقوى، فإنه ليس بالضرورة أن يجتمع المتقون في مكان واحد معين، بل يكفي في إطلاق هذا الوصف وهو وصف المجتمع مفهوم المجتمع عليهم لاشتراك الأفراد في صفات موحدة ومشتركة. ولعل أهمية هذا الأمر تتضمن فيه أولا أن وصول المجتمع أو المجتمعات إلى درجة التقوى أمر أساسي جدا، لأنه هو الأصل الأولي الذي ينبغي أن يكون متحققا في مجموع أفراد المجتمع. ثانيا، إننا عندما ننادي بضرورة التنمية الإنسانية في كل المجالات وبصفة إيجابية ممتازة، ونطلب من المجتمع بذل الجهد للوصول إلى هذه الدرجة، فإننا ندرك أن بناء المجتمعات وتنمية هذه المجتمعات لا يكون إلا بتكاتف الجميع، وليس بمجرد وجود كفاءة واحدة تمتلك القدرة على التنمية، فإن المجتمع يقوم على مجموعة أفراد لا على مفردهم. فكذلك دعوة القرآن الكريم لجميع الأفراد في المجتمع بالتحقق بالتقوى المجتمعية، وهذا لا يتحقق ببعض الأفراد بل بمجموعة من الأفراد، فإذا حدث هذا الأمر تشكل لدينا مجتمعا تقوائيا، وفائدة وثمرة هذا الأمر تظهر في الظهور لقوانين التكوين ولصالح الإنسان بصفة إيجابية، وتحرك القوانين التكوينية بصفة إيجابية تجاه الإنسان واتجاه المجتمع، وهذا الأمر وتحرك القوانين التكوينية بصفة إيجابية تجاه الإنسان واتجاه المجتمع هو أمر مبشر جدا بالتنمية الإيجابية الحقيقية الصالحة لأجل المجتمع ولأجل أفراده، وهي تحفظ مصلحة المجتمع من جهة، وفي الوقت نفسه تحقق رغبات ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، وأيضا تحصن المجتمع من الانحراف والاختراق والتزلزل والسقوط من جهة ثالثة. إننا قلما نجد أن تتحقق صفة واحدة في الفرد والمجتمع فتحقق مجموعة من المصالح المجتمعية ومصالح الأفراد في الوقت نفسه، مثل ما نجد في موضوع التقوى، فإن تحققها في الأفراد والمجتمعات داع إلى تحقق أولا المصالح الفردية، ثانيا مصالح المجموع من الأفراد أي المجتمع، يعني المصالح المجتمعية، ثالثا ويكون هذا التحقق لمصالح الأفراد والمجتمعات بنحو لا يقع بينهما أي تنازع ولا صراع بل ولا اختلاف، رابعا تحقق الضمان لعدم تخلل الانحراف عن الاعتدال، خامسا الأمان من الاختراق، سادسا الضمان للتقدم والتنمية، سابعا وبنحو معتدل إيجابي رائع. وهكذا هي التقوى، إذا ما تحققت في الأفراد وهم تشكلوا على نحو ظاهرة مجتمعية في مجتمعاتهم، وصار المتقون مجتمعا تقوائيا بين الشعوب والأمم. وكما أن للتقوى تأثيرا إيجابيا في حال تحققها في المجتمعات البشرية، فكذلك لغياب التقوى عن المجتمعات تأثيرا سلبيا وخطيرا على المجتمعات البشرية، وهذا الأمر لا يدركه الكثير من الناس لأن تأثيره لا يخضع لقياسات ومعايير بشرية اعتيادية، لأن قياساتها من سنخ عالمها، وهذا لا يعلمه سوى من أوجد هذه المنظومة الوجودية وخلق هذا العالم وما فيه. فلنتعرف على بعض الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الصدد إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإن الآية هنا في سورة الأعراف تؤكد على حقيقة مهمة من الحقائق الوجودية التي تتحرك وفق منظومة إلهية دقيقة، هذه الحقيقة تتجلى في بيان شرطية فتح بركات من السماء والأرض، فقد بيّنت أن هذا الخير مشروط بتحقق شرطين أساسيين، وهما الأول الإيمان، الثاني التقوى، فإذا تحقق المشروط وهو نزول الخيرات على أهل الأرض، ولكن الخطورة في الخروج عن الشرطين والقيدين، فإذا خرجت المجموعات البشرية عن الشرطين فإن مصيرها وفق القوانين التكوينية الوجودية هو السقوط في النتائج السلبية، في نتائج ربما لا تكون في الحسبان ولا في التخطيط، وطبيعة تحرك القانون التكويني غير متصورة لدى الناس ولا يمكن إدراكها أيضا، فكيف يمكن أن يضع الإنسان في خطته الاستراتيجية مثل هذا التحرك السلبي للقوانين التكوينية فيبني مخططه المستقبلي عليه؟ ولهذا نلاحظ في القوانين التكوينية إذا ما تحركت فإنه تكون دائما، ولهذا نلاحظ في القوانين التكوينية إذا ما تحركت فإنه تكون دائما مفاجآت تذهل عقول كل الناس وتحيرهم كثيرا فلا يستطيعون تفاديها، إضافة إلى عدم القدرة على كيفية معالجتها. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: المجتمع في القرآن الكريم.
1: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
4: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الشيخ شهريار برهيزكار يتلو على مسامعكم من كتاب الله.
5: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

أخرى لم يصلوا فليصلوا معك وليأخذوا حذرهم وأسلحتهم ود الذين كفروا لو تغفلون عن أسلحتكم وأمتعتكم فيميلون عليكم ميلة واحدة

واستغفر الله إن الله كان غفورا رحيما. ولا تجادل عن الذين يختانون أنفسهم إن الله لا يحب من كان خوانا أثيما. يستغفر

ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نوله ما تولى ونصله جهنم وساءت مصيراً.

ومن يتخذ الشيطان وليا من دون الله فقد خسر خسرانا مبينا. يعدهم

واتخذ الله إبراهيم خليلا ولله ما في السماوات وما في الأرض وكان الله بكل شيء محيطا.

ما بالقسط، وما تفعلوا من خير فإن الله كان به عليما. وإن امرأة

صلحا والصلح خير، وأحضرت الأنفس الشح، وإن تحسنوا وتتقوا فإن الله كان بما تعملون خبيراً.

وإن تصلحوا وتتقوا فإن الله كان غفورا رحيما.

الله غنيا حميدا. ولله ما في السماوات وما في الأرض وكفى بالله وكيلا. إن يشأ يذهبكم.

معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل

الذين تابوا وأصلحوا واعتصموا بالله وأخلصوا دينهم لله فأولئك مع المؤمنين.

وبكفرهم وقولهم على مريم بهتانا عظيما.

وكان الله عزيزا حكيما. وإن من أهل الكتاب إلا ليؤمنن به قبل موته، ويوم القيامة يكون عليهم شهيدا.

0: عظيما. صدق الله العلي العظيم.
1: أنصتنا إلى الشيخ شهريار برهيز كار من كتاب الله الكريم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 37 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل التي تضمنت أوامر ونواهي، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى هذا يمكن أن تكون الجملة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جملة اعتراضية وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، وبهذا تكون تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم ذكر وجه أنها جملة استئنافية وقعت تعليلا أو تذييلا للجملة التي قبلها، والجملة الاستئنافية أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ووقفنا عند الجار والمجرور في الأرض، فيجوز في الجار والمجرور في الأرض أن يكون متعلقا بالفعل تمشي لا تمشي في الأرض، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تمشي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تمشي. ويجوز في الجار والمجرور في الأرض أن يكون حالا وصاحب الحال مرحا، وبهذا كان صاحب الحال نكرة، وجاز في صاحب الحال أن يأتي نكرة في هذا الموضع لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأمن اللبس ألا تكون تلك الجملة أو شبه الجملة صفة، فإن الصفة لفظا لا تتقدم على الموصوف بل تأتي بعده، فتعين أن ذلك المتقدم حال، وبهذا فالجار والمجرور في الأرض في محل نصب حال، وصاحب الحال مرحا، وحرف الجر في متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في الأرض أو يكون في الأرض، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. مرحا، يجوز في هذه الكلمة المنصوبة أن تكون مفعولا مطلقا على حد قولهم: جلس قعودا وقعد جلوسا وفرح جدلا وجذل فرحا، والمعنى: ولا تمرح في الأرض مرحا. والمراد بالمرح في هذا الموضع البطر، أو يراد بالمرح في هذا الموضع الفرح الذي يكون خارجا عن الحدود. وسنذكر كلام أئمة اللغة والتفسير في هذه الكلمة، وهي كلمة مرحا، والتي لا تأتي في القرآن إلا في موضع الذم. وعلى هذا يكون إعراب هذه الكلمة مفعولا مطلقا أو نائبا عن المصدر، منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون التقدير: ولا تمشي في الأرض تمرح مرحا. وعلى هذا فالعامل في المصدر مرحا فعل مقدر، وليس الفعل لا تمشي، وبهذا نقول في الإعراب: مرحا مفعول مطلق أو مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من الفعل وفاعله المحذوفين ومن المصدر مرحا جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل لا تمشي. ويجوز أن يكون المعنى لا تمشي في الأرض مرحا، أو لا تمشي في الأرض ذا مرح، ويجوز أن يقال على القياس لا تمشي في الأرض مارحا. وعلى هذا فمرحا حال منصوبة وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والأصل في الحال أن يكون وصفا، أي أن يكون صيغة، أو أن تكون صيغة قائمة مقام صفة وذات، وذلك لا يصدق إلا على اسم الفاعل واسم المفعول. فالأصل في الحال أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، إلا أن يؤول بالوصف على الصفة التي ذكرناها في هذا الموضع. فالمعنى لا تمشي في الأرض مرحا أو مارحا أو ذا مرح. والجملة لا تمشي في الأرض مرحا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقوف عند هذه الكلمة، وهي كلمة مرحا. المرح شدة الفرح حتى يجاوز قدره. وقد ورد في القرآن فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود على حد قول الله تبارك وتعالى في ذكر عباده: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح الذي لا يكون خارجا عن حدود المشروع، مع النظر إلى أن تلك النعمة من عند الحق عز وجل. وأما الفرح المذموم فهو على حد قول الحق تبارك وتعالى، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمراد بالفرح في هذا الموضع البطر، وهو الذي يكون فرحا خارجا عن حدود الشريعة، أو خارجا عن حدود الله جل وعز، مع قطع النظر أن تلك النعمة من عند الله تبارك وتعالى، كما قال فرعون: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الفرح فرح ليس مشروعا، وهو الذي فسر به إمام العربية الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي المرح، فقال: المرح شدة الفرح حتى يجاوز قدره. وفرس مرح، وممراح مروح، أو فرس مرح ممراح مروح، وناقة ممراح مروح. وقال: نطوي الفلا بمروح لحمها زيم، والمراد بذلك الناقة. ومرحى كلمة تقولها العرب عند الإصابة، والمعنى عند ما يقعون في الصواب، فعندهم مرحى تستعمل في هذا الشأن، كما أن كلمة أخرى تستعمل في نقيض هذا الشأن، وسيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. ونقف حول هذه الكلمة عند الجمهرة، فقال: والمرح النشاط، مرح يمرح مرحا، وهو المراح أيضا. ولا شك أن هذا المعنى ليس مرادا في الآية. ورجل مرح من قوم مراحا ومرحا، وناقة بينة المرح أي النشاط. وتقول العرب للرامي إذا أصاب مرحا، وإن أخطأ قالوا برحا. وناقة ممراح إذا كانت مرحة، وكذلك البعير. فقد تقدم أنهم يقولون عند الإصابة مرحا على ما جاء في العين، فإذا وقع أحدهم في الخطأ قالوا له برحا. فالخلاصة في هذه الكلمة أن المرح في هذا الموضع يراد به شدة الفرح حتى يجاوز قدره، وذلك هو الفرح المذموم، والمراد بذلك البطر، إلا أنه عبر باللازم وأريد الملزوم، أو عبر بالسبب وأريد المسبب وهو البطر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. جملة ذيل بها النهي الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع فيما يظهر للسببية، والمعنى على جهة التقريب لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويجوز أن تكون إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر، بحيث يكون هذا الخبر عند سماعه زاجرا لسامعه عن الوقوع في النهي، وهو ولا تمشي في الأرض مرحا. فعلى هذا يجوز في إن أن تكون للتنبيه على أهمية الخبر، وهي على المعنيين حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وخبر إن لن تخرق الأرض، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لن حرف نصب ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتأتي أيضا للتأبيد، وكثيرا ما تأتي في القرآن الكريم للتأبيد. تخرق فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الأرض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية لن تخرق الأرض في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولن تبلغ الجبال طولا جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ فهد واصل وآيات من الذكر الحكيم.

أشهرها شهر وأسلنا له عين القطر ومن الجن من يعمل بين يديه بإذن ربه

0: أنصتنا خاشعين لآيات من القرآن الكريم تلاها القارئ فهد واصل.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي. إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
2: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أنزل القرآن العظيم ليكون معجزة لنبينا الكريم وهداية وشفاء لكل ذي فكر سقيم. أنزله سبحانه معجزا نسجه وبيانه، قاطعا دليله وبرهانه، ثرية معانيه، متماسكة مبانيه، ساطعة في كل أفق أنواره، متجلية في كل حين أسراره، طيبة نفحاته، ظاهرة بركاته، شافية آياته، لا يشبع منه العلماء ولا يمله الأتقياء. وأفضل الصلاة وأزكى السلام على من أكرمه الله برسالة الإسلام واصطفاه على سائر الأنام وأوحى إليه روحا من أمره وجعله نورا مبددا غياهب الظلام، وعلى آله وصحبه الكرام وعنا معهم برحمتك يا ذا الجلال والإكرام. أما بعد، فنرحب بكم أيها المستمعون الكرام ونحن نغترف غرفة جديدة من يم القرآن الكريم في برنامج البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم، ممتثلين قول الحق تبارك وتعالى: أفلا يتدبرون القرآن ولو كان من عند غير الله لوجدوا فيه اختلافا كثيرا. وسنتناول اليوم كلمة جاءت على وزن فعل، وهي كلمة طلع، على المنهج الذي سرنا عليه من ترتيب المفردات على حسب الترتيب الهجائي مما يكون على وزن فعل. وقد وردت في كتاب الله تعالى 4 مرات، 3 منها تتحدث عن النخل، في قوله تعالى: وهو الذي أنزل من السماء ماء فأخرجنا به نبات كل شيء فأخرجنا منه خضرا نخرج منه حبا متراكبا. ومن النخل: من طلعها قنوان دانية وجنات من أعناب والزيتون والرمان مشتبها وغير متشابه، انظروا إلى ثمره إذا أثمر وينعي، إن في ذلك لآيات لقوم يؤمنون. ويقول سبحانه وتعالى: وزروع ونخل طلعها هضيم. ويقول: والنخل باسقات لها طلع نضيد. وحديث في الآية 4 عن شجر الزقوم، فقال الله سبحانه وتعالى في شجرة الزقوم في الجحيم: طلعها كأنه رؤوس الشياطين. بداية، ما أصل كلمة الطلع؟ يقول ابن فارس في المقاييس: هي أصل واحد صحيح يدل على ظهور وبروز، يقال طلعت الشمس طلوعا ومطلعا، والمطلع موضع طلوعها، قال الله تعالى: حتى مطلع الفجر. فمن فتح اللام أراد المصدر، ومن كسر أراد الموضع الذي تطلع منه، ويقال طلع علينا فلان إذا هجم، بمعنى إذا وفد أو دخل عليهم. والطلع هو طلع النخلة مسند إليها، وهو الذي يكون في جوفه الكافور كما يقال. وفي المعجم الاشتقاقي أن المعنى المحوري لهذه المفردة نفاذ إلى أعلى من أثناء حاجز، وهذا الحاجز إما أن يكون رقيقا أو خشنا كما في نور النخل وما بعده. قال السمين الحلبي في عمدة الحفاظ في قوله تعالى: ونخل طلعها هضيم، قال: الطلع ما ينشق عنه الجف، أي أول ما يبدو، ثم هو بلح، والهضيم الخفيف، وهو أحسن له. حين نتأمل الوصف القرآني لطلع النخل نجد 3 أوصاف: هذه الأوصاف طلعها قنوان دانية، والثاني طلعها هضيم، والثالث طلعها نضيد. ولعل تلك الأوصاف تكون لبعض المراحل الزمنية، فمعنى هضيم متداخل كما قال الراغب الأصفهاني، وطلعها هضيم أي داخل بعضه في بعض، ونضيد بمعنى منضود متراكب بعضه فوق بعض أو متراكم. وفي الكشاف للزمخشري أن تخصيص النخل بإفراده بعد دخوله في جملة سائر الشجر تنبيها على انفراد النخل بفضله على تلك الأشجار، ويريد بالجنات غيرها من الشجر لأن اللفظ يصلح لذلك، ثم يعطف عليها النخل. والطلعة هي التي تطلع من النخلة كنصل السيف كما يقول الزمخشري في جوفه شماريخ القنو، والقنو هو اسم للخارج من الجذع كما هو معروف بعرجونه وشماريخه. والهضيم بمعنى اللطيف الضامر، من قولهم كشح هضيم أي ضامر ضعيف. وطلع إناث النخل غير الفحول فيه لطف، وفي طلع الفحاحيل جفاء وشدة، وكذلك طلع البرني كما يقول الزمخشري ألطف من طلع سائر النخيل، يقصد به الدقل الذي هو أردأ التمر. فذكرهم الله سبحانه وتعالى بالنعمة التي أنعمها عليهم في أن وهب لهم أجود النخل وأنفع النخل، لأن الإناث ولادة التمر، وبعض التمور أطيب من بعض، ويجوز أن يريد أن نخيلهم أصابت جودة المنابت وسعة الماء وسلمت من العاهات فحملت الحمل الكثير، وإذا كثر الحمل أصبح هضيما يعني ضعيفا صغيرا، وإذا قل جاء فاخرا كبيرا وفيه طعم. وقيل الهضيم هو اللين النضيج، كأنه قال ونخل قد أرطب ثمره، ولعله مأخوذ من الهضم، فعيل بمعنى مفعول، مثل حبيب بمعنى محبوب، أو قتيل بمعنى مقتول أي مهضوم، ولعل ذلك للطفه ولذته وسهولة هضمه. أما الموضع الثالث ففيه وصف للقنوان بأنها دانية، قال الراغب الأصفهاني القنو العذر، وهو الذي فيه الشماريخ، وتثنيته قنوان وجمعه قنوان مثل صنو وصنوان، لكن يتميز المثنى عن الجمع بكسر العين حال الوصل، أما الجمع فعلى حسب الحركة وقد ينون. وكذلك طلع النضيد قال الزمخشري إما أن يراد كثرة الطلع وتراكمه أو كثرة ما فيه من الثمر ليكون رزقا للعباد، رزقا للعباد وأحيينا. ويرى ابن عطية أن المقصود بذلك قبل تكون التمر، يقول الطلع أول ظهور التمر وهو أبيض منضد كحب الرمان، فما دام ملتصقا بعضه ببعض فهو نضيد، فإذا خرج تفرق فليس إذن في تلك الحال بنضيد، ولا يكون في الحقيقة أبيضا أو أبيض كحب الرمان إلا وقت انشقاق الطلع وظهور الشماريخ، وهو الأوان المناسب لتلقيح النخل. أما في الموضع الرابع الطلع الذي تميزت به شجرة الزقوم طلعها كأنه رؤوس الشياطين، قال الحلبي يجوز أن يكون ذلك حقيقة، وأن الله خلق شجرة لها طلع بشيع المنظر، فقيل ذلك لأنهم أنفر شيء من الجن، وقد كثر في الحديث والأخبار رؤية الجن، فيجوز أن يكونوا رأوها على تلك الهيئة المخيفة. قال وبلغني في ذلك وقوع مثله ولو لواحد لا لكل فرد من الناس، ومن طالع أخبار العرب عرف من ذلك شيئا كثيرا. وقيل ذلك على سبيل الاستعارة التخييلية، ولكن ما حكي في أخبار العرب يخرج مخرج الأساطير وليس الأخبار الواقعية، ورؤية الشياطين يكاد أن يكون أمرا مستحيلا، ثم أن الجن يتشكلون، ولكن جرى في ذاكرة العرب الجمعية أن رؤوس الشياطين بشعة المنظر مخيفة مقززة وكريهة أيضا، لذا شبه الله سبحانه وتعالى بها الطلع الذي تخرجه شجرة الزقوم. وبهذا القدر من الحديث أيها المستمعون الكرام يصل بنا المقام، سائلين الله سبحانه وتعالى دوام التوفيق، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وصلى الله وسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: البنية الصرفية ودلالتها في القرآن الكريم. مع تحيات الدكتور زايد بن سليمان الجهضمي والمخرجة مريم بنت عيسى البلوشية.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ولم

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ صلاح بخاطر.
1: الحمد لله الذي جعل الحمد مفتاحا لذكره وسببا لشكره ودليلا على جلالة قدره، حمدا لائقا بجلاله وجماله، فائقا على كل حمد لجزيل نواله وشرف كماله، حمدا لا ينفد إلى الأبد ولا يحصر جمعه بعدد ولا يحصى في الغاية إلى أمد. والصلاة والسلام على رسول الله الممجد ونبيه المسدد الذي جمع المحامد كلها فسماه محمد. اللهم إنا نسألك توفيق أهل الهدى وأعمال أهل اليقين ومناصحة أهل التوبة وعزم أهل الصبر وجد أهل الخشية وطلب أهل الرغبة وتعبد أهل الورع وعرفان أهل العلم، حتى نخافك مخافة تحجزنا عن معاصيك، كي نعمل بطاعتك عملا نستحق به رضاك ونستوجب به رحمتك، ونتوكل في أمورنا كلها عليك، إنك على كل شيء قدير. إلهنا، إلهنا، وقف السائلون ببابك، ولاذ الفقراء بجنابك، ورست سفينة المساكين على ساحل عبارك. إلهنا، إلهنا، كما وعدت عبادك أن ينالهم كرمك لمن أخلص لك أعماله، فتجاوز بقبول التوبة ممن غرق منا في بحر ذنوبه وآثامه. إلهنا، إلهنا، كما قابلت المحسنين بإحسانهم إحسانا، فامنن على العاصين منا بالتوبة والعفو منك كرما وامتنانا. اللهم اجعل لنا حظا ونصيبا من كل خير قدرته في دياجير الليالي وسبحات النهار، من نور تهدي به أو رزق تبسطه أو ضر تكشفه أو ذنب تغفره أو شدة تدفعها أو فتنة تصرفها أو رحمة تنشرها أو معافاة تمن بها. اللهم يا باعث الأموات، يا سامع الأصوات، يا محيي العظام الرفات، يا معيدا لما فات، يا خالق الأرض والسماوات، يا رفيع الدرجات، أبسط لنا من الأرزاق أوسعها ومن العلوم أرفعها ومن البركات أنفعها، اللهم وما قضيته من خير فيسره لنا ووفقنا إليه، وما قدرته من شر أو ضر فاصرفه عنا واكفنا إياه. يا كافيا أنت حسبنا ونعم الوكيل.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: الحادية عشر صباحا في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا أهلا بكم، وهذه النشرة الإخبارية ونبدأها بأبرز العناوين. معالي السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. أجرى معالي السيد بدر بن حمد ألبو سعيدي وزير الخارجية وصاحب السمو الأمير فيصل بن فرحان بن عبد الله آل سعود وزير خارجية المملكة العربية السعودية الشقيقة اتصالا هاتفيا تبادلا خلاله وجهات النظر حول التطورات الإقليمية. وأعرب معالي السيد وزير الخارجية عن تضامن سلطنة عمان مع المملكة ورفضها استهداف المنشآت المدنية أو المساس بأمنها وسلامة المدنيين. وأكد الوزيران على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة، بما يهيئ المجال للحوار السياسي ويدفع نحو معالجة كافة القضايا والأزمات بالوسائل السلمية حفاظا على أمن المنطقة واستقرارها. استشهد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وأصيب أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. وتأتي هذه الهجمات بالتزامن مع الذكرى السنوية الأولى لوقف إطلاق النار في غزة. ويواصل الاحتلال الإسرائيلي شن ضربات شبه يومية على القطاع، والتي أسفرت عن مقتل نحو 1450 فلسطينيا منذ بدء الاتفاق، وأكثر من 74,370 منذ بدء الحرب، فيما لا تزال تسيطر إسرائيل على نحو 70% من مساحة القطاع. وفي الضفة الغربية اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي شابا فلسطينيا عقب محاصرة مبنى سكني في بلدة قباطية جنوب جنين، بالتزامن مع اقتحامات ومداهمات واعتداءات على الفلسطينيين وممتلكاتهم في مناطق متفرقة من الضفة الغربية والقدس. وفي سياق متصل، أعلنت وزارة الصحة الفلسطينية استشهاد شاب برصاص قوات الاحتلال قرب مفرق النبي يونس شمال الخليل جنوب الضفة الغربية. طالبت الرئاسة الفلسطينية بعقد جلسة عاجلة لمجلس الأمن الدولي لتوفير الحماية الدولية للشعب الفلسطيني في ظل تصاعد اعتداءات المستوطنين وقوات الاحتلال الإسرائيلي على المدن والقرى والمخيمات الفلسطينية. وقال ناطق رسمي باسم الرئاسة نبيل بوردينا إن تصاعد الاقتحامات والقتل والتدمير والتهجير القسري يستدعي تدخلا دوليا عاجلا، داعيا مجلس الأمن إلى اتخاذ إجراءات رادعة لوقف الانتهاكات. وأكد أن الإجراءات الإسرائيلية أحادية الجانب تمثل انتهاكا للقانون الدولي، مجددا تمسك الشعب الفلسطيني بحقوقه الوطنية وفي مقدمتها الحرية والاستقلال وإقامة دولته المستقلة وعاصمتها القدس الشرقية. نقل الرئيس الروسي فلاديمير بوتين إلى نظيره الأمريكي دونالد ترامب موقف إيران من تسوية محتملة لإنهاء الحرب في الشرق الأوسط، وفق ما أعلنه الكرملين دون الكشف عن تفاصيل الموقف الإيراني أو رد واشنطن. وأوضح الكرملين أن بوتين أبلغ ترامب خلال اتصال هاتفي الجمعة بوجهة نظر طهران، وذلك بعد لقائه الرئيس الإيراني مسعود بشكيان في تركمانستان، فقد أبدى استعداده للتوسط من أجل التوصل إلى تسوية تنهي الحرب. حذرت الأمم المتحدة من تداعيات استمرار الانتهاكات الإسرائيلية داخل الأراضي السورية، مشيرة إلى تسجيل نحو 280 حادثة أو حادثة توغل عسكري منذ بداية العام الجاري. وقالت المتحدثة باسم مفوضية الأمم المتحدة السامية لحقوق الإنسان شابيا مانتو إن أعداد كبيرة من السوريين محتجزون لدى القوات الإسرائيلية دون إبلاغهم بأسباب احتجازهم مع تعرضهم للتعذيب وسوء المعاملة. وأضافت المفوضية أن الانتهاكات تشمل مداهمة المنازل وتقييد حركة الحرية أو حرية الحركة وتدمير سبل العيش، مطالبة بإجراء تحقيق سريع ونزيه في الانتهاكات التي أسفرت عن إصابة مدنيين أو مقتلهم. قال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن روسيا وافقت على توريد أكثر من 300 ألف طن من وقود الديزل فورا إلى الولايات المتحدة والأسواق العالمية بهدف خفض أسعار الوقود. وأضافت ترامب أن موسكو ستورد 500 ألف طن أخرى في نوفمبر ومليون طن بعد ذلك، مشيرا إلى أن كميات أكبر ستأتي لاحقا وفقا لظروف المصاف الروسية. وتأتي الخطوة في ظل ارتفاع أسعار الديزل في الولايات المتحدة، فيما أصدرت وزارة الخزانة الأمريكية ترخيصا يسمح باستيراد الديزل الروسي حتى 7 أبريل من العام المقبل. من جانب آخر، حذر الاتحاد الأوروبي من أن تخفيف العقوبات سيمنح روسيا إيرادات إضافية لتمويل حربها على أوكرانيا. قتل 20 شخصا بينهم 3 أطفال وأصيب 14 آخرون في هجوم روسي على مدينة زابوريجيا جنوب أوكرانيا استهدف مباني سكنية. وقال الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي إن الهجوم جاء بعد إعلان الرئيس الأمريكي دونالد ترامب رفع العقوبات عن صادرات الديزل الروسي، منتقدا الخطوة ومطالبا بمزيد من الضغط على موسكو. وتزامن القصف مع انقطاع الكهرباء عن أجزاء من كييف وضواحيها. من جانب آخر، استبعد الرئيس الروسي فلاديمير بوتين الاستئناف الفوري لمحادثات السلام، متهما أوكرانيا بشن هجمات بطائرات مسيرة على موسكو. وقال الرئيس الأمريكي دونالد ترامب إن نظيره الروسي فلاديمير بوتين يرغب في التوصل إلى اتفاق لإنهاء الحرب في أوكرانيا، متهما الرئيس الأوكراني فلاديمير زيلينسكي بعدم الرغبة في ذلك. وانتقد ترامب زيلينسكي لعدم إجراء انتخابات منذ بدء الغزو الروسي عام 2022. فرضت الولايات المتحدة عقوبات على المحكمة الجنائية الدولية عقب إعلان فوز القاضية السابقة بالمحكمة الجنوب أفريقية نافي بيلاي بجائزة نوبل للسلام أو نوبل للسلام لعام 2026 وفق ما ورد في النص. وقال وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو إن بلاده ستحضر التعاملات مع المحكمة وتقطع مواردها وتحد من قدرتها على العمل. ورفضت المحكمة العقوبات الجديدة ووصفتها بأنها محاولة لعرقلة العدالة، مؤكدة مواصلة أداء مهامها استنادا إلى القانون والأدلة. وأعربت دول أوروبية وكندا واليابان عن رفضها للعقوبات الأمريكية، مؤكدة دعمها المستمر لاستقلال المحكمة الجنائية الدولية وحيادها ونزاهتها. قتل 41 شخصا وأصيب آخرون في هجوم بطائرة مسيرة استهدف مركزا لإيواء النازحين في محلية ود الماحي بإقليم النيل الأزرق في السودان، بحسب مصادر سودانية. ويشهد السودان حربا بين الجيش وقوات الدعم السريع منذ أبريل 2023 أسفرت عن مقتل أكثر من 60,000 شخص وتسببت في نزوح نحو 13 مليون شخص آخرين. قتل 9 أشخاص بينهم طفلان بالرصاص داخل منزل في مدينة إيري بولاية بنسلفانيا الأمريكية قبل أن يقدم مطلق النار على ما يبدو على الانتحار. وقالت الشرطة إن المشتبه به البالغ من العمر 45 عاما أطلق النار داخل المنزل ثم قتل امرأتين في الشارع قبل أن يتحصن داخله ويطلق النار على نفسه. ولم يتضح حتى الآن دافع الجريمة التي وصفت بأنها مأساة عائلية. طالبت إرتيريا مجلس الأمن الدولي بإدانة ما وصفته بإعلان الحرب من جانب إثيوبيا محذرة من تداعيات التصعيد على استقرار المنطقة، فيما دعت إلى اتخاذ إجراءات رادعة بحق أديس أبابا. في المقابل اتهمت إثيوبيا إرتيريا بالعدوان، مؤكدة حقها في الدفاع عن النفس وسط تصاعد المعارك في إقليم تيغراي ومخاوف من تجدد النزاع المسلح بين الطرفين. وتأتي هذه التطورات بعد قطع البلدين علاقاتهما الدبلوماسية وسط اتهامات إثيوبيا لإرتيريا بدعم مقاتلي تيغراي وتقارير عن نشر آلاف الجنود الإرتيريين في الإقليم. لقي 4 أشخاص حتفهم جراء الإعصار إيسايس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670 ألف شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا وميسيسيبي، رغم تراجع قوته وتحوله إلى مرحلة ما بعد الإعصار المداري. وحذر المركز الوطني للأعاصير من استمرار الظروف الخطيرة بما يشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة، مع احتمال لتشكل أعاصير في مناطق من جنوب شرق الولايات المتحدة. وتواصل السلطات جهود إعادة التيار الكهربائي وفتح الطرق والجسور والمطارات، فيما أعلنت وزارة الطاقة الأمريكية سماحة بتبادل طارئ لما يصل إلى 4 ملايين برميل من الاحتياط الاستراتيجي للنفط الخام لمعالجة انقطاعات الإمدادات الناجمة عن الإعصار. كما وافقت السلطات الأمريكية على إعلان الطوارئ في ولايتي فلوريدا وألاباما لضمان توافر الموارد الاتحادية اللازمة للتعامل مع تداعيات الإعصار. دعت الأمانة العامة لمجلس الوزراء أفراد المجتمع إلى المشاركة في التصويت لتحديد الموضوعات ذات الأولوية لملتقى معا نتقدم في نسخته 5 بمحافظات سلطنة عمان لعام 2027. وأوضحت أن التصويت يستمر حتى الأحد المقبل الموافق 18 أكتوبر الجاري عبر الموقع الإلكتروني للملتقى، مع إتاحة المجال للمواطنين لاقتراح موضوعات أخرى للمناقشة. وتأتي النسخة 5 امتدادا لمسيرة الملتقى بوصفه منصة وطنية للحوار والشراكة بين الحكومة والمجتمع ومناقشة السياسات والموضوعات التنموية المرتبطة باحتياجات المحافظات وتطلعات أبنائها. ويتيح الملتقى للمواطنين الإسهام في تحديد أجندة الحوار وأولويات المرحلة المقبلة، بما يعزز المشاركة المجتمعية والثقة والشراكة الوطنية. في خطوة استراتيجية لتعزيز قطاع الطيران في سلطنة عمان عبر توطين التقنيات والخبرات العالمية وتطوير القدرات الوطنية في هندسة وصيانة وتصنيع مكونات الطائرات، وقعت هيئة الطيران المدني اتفاقية ومذكرة تفاهم بين GMF إيرواسيا وشركة ماخ إيروسبيس العالمية. الشراكة تستهدف تأسيس قاعدة صناعية وفنية مستدامة تجمع بين خبرة GMF إيرواسيا والاستثمار والتطوير المحلي لشركة ماخ إيروسبيس العالمية، بما يدعم تطوير سلسلة القيمة في قطاع الطيران وتوطين قدرات الصيانة وجذب استثمارات القطاع الخاص وتنمية الكفاءات الوطنية. اختيرت شركة ثواني للتقنيات ضمن قائمة فوربس للشرق الأوسط لأقوى 50 شركة تكنولوجيا مالية في الشرق الأوسط لعام 2026، لتكون الشركة العمانية الوحيدة المدرجة في القائمة للعام 3 على التوالي. وجاءت ثواني في المرتبة 42 ضمن التصنيف الإقليمي الذي يضم نخبة من شركات التكنولوجيا المالية في الشرق الأوسط، مدعومة بتوسع منظومة خدماتها المالية الرقمية ونمو قاعدة مستخدميها وشبكة التجار وتطوير حلول مبتكرة تخدم الأفراد والشركات والمؤسسات، بما يعكس تنامي القدرات الوطنية في قطاع يشهد تطورات متسارعة ومنافسة متزايدة على مستوى المنطقة. وختاما مستمعينا هذا تذكير بأبرز العناوين. مع السيد وزير الخارجية ونظيره السعودي يؤكدان خلال اتصال هاتفي على أهمية مواصلة التنسيق والتشاور وتعزيز الجهود الرامية إلى احتواء التوتر وترسيخ التهدئة في المنطقة. استشهاد 7 فلسطينيين بينهم طفلة وإصابة أكثر من 20 آخرين في غارات إسرائيلية وإطلاق نار بمدينة غزة. اتفاق أمريكي روسي لتوريد الديزل إلى الأسواق العالمية، وكييف تصفه بأنه استثمار في الحرب عليها. حرر لكم نشرة مستمعينا سامي بن رجب السلومي، ونفذها وفي التحرير أيضا يونس بن سعيد القنوبي، ونفذها على الهواء مباشرة أحمد العريمي. وهذه تحياتي في التقديم عايدة البلوشية.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را. كتاب أنزلناه إليك لتخرج الناس من الظلمات إلى النور بإذن ربهم إلى صراط العزيز الحميد. الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض وويل للكافرين من عذاب شديد. الذين يستحبون الحياة الدنيا على الآخرة ويصدون عن سبيل الله ويبغونها عوجا، أولئك في ضلال بعيد. وما

ولنصبرن على ما آذيتمونا وعلى الله فليتوكل المتوكلون وقال الذين كفروا لرسلهم

بعدهم ذلك لمن خاف مقامي وخاف وعيد واستفتحوا

إنا أجزعنا أم صبرنا ما لنا من محيص. وقال الشيطان لما قضي الأمر إن الله وعدكم وعد الحق ووعدتكم فأخلفتكم

أنفسكم ما أنا بمصرخكم وما أنتم بمصرخي إني كفرت بما أشركتمون من قبل إن الظالمين لهم عذاب أليم

جهنم يصلونها وبئس القرار وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله

فأخرج به من الثمرات رزقا لكم فأخرج به من الثمرات رزقا لكم وسخر لكم الفلك لتجري في البحر بأمره وسخر لكم الأنهار وسخر لكم

قال لم أكن لأسجد لبشر خلقته من صلصال من حمأ مسنون قال فاخرج منها فإنك رجيم وإن عليك اللعنة إلى يوم الدين

يعلمون وأتيناك بالحق وإنا لصادقون فأسر بأهلك بقطع من الليل واتبع أدبا

آخر فسوف يعلمون. ولقد نعلم أنك يضيق صدرك بما يقولون. فسبح بحمد ربك وكن من الساجدين واعبد ربك.

0: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: إذاعة القرآن الكريم، إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، من سلطنة عمان. بث على مدار الساعة. أهلا بكم.
2: حان الآن موعد أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان الظهر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت. الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة القارئ سيف بن سعيد الفرقاني يتلو عليكم ما تيسر من آيات الله البينات.

صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لتلاوة عطرة من آي الذكر الحكيم، تلاها القارئ سيف بن سعيد الفرقاني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
2: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب يامن بن سالم من خلفان العزري، عمري 12 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
1: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، سنبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم للقارئ الشيخ سهل ياسين.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

كتب عليكم إذا حضر أحدكم الموت إن ترك خيرا الوصية للوالدين والأقربين بالمعروف حقا على المتقين فمن بدله بعدما سمعه فإنما إثمه على الذين يبدلونه إن الله سميع عليم فمن خاف من موص جنفا أو إثما فأصلح بينهم

من أيام أخر، وعلى الذين يطيقونه فدية طعام مسكين، فمن تطوع خيرا

منكم الشهر فليصم ومن كان مريضا أو على سفر فعدة من أيام أخر يريد الله بكم

وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ وَإِذَا سَأَلَكَ عِبَادِي عَنِّي فَإِنِّي قَرِيبٌ أُجِيبُ دَعْوَةَ الدَّاعِ

علم الله أنكم كنتم تختانون أنفسكم فتاب عليكم وعفى عنكم فالآن باشروهن وابتغوا ما كتب الله لكم وكلوا واشربوا حتى يتبين لكم الخيط الأبيض من الخيط الأسود من الفجر

إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ. وَاقْتُلُوهُمْ حَيْثُ ثَقِفْتُمُوهُمْ وَأَخْرِجُوهُمْ مِنْ حَيْثُ أَخْرَجُوكُمْ، وَالْفِتْنَةُ أَشَدُّ مِنَ الْقَتْلِ. وَلَا تُقَاتِلُوهُمْ عِنْدَ الْمَسْجِدِ الْحَرَامِ حَتَّى يُقَاتِلُوكُمْ فِيهِ،

الشهر الحرام بالشهر الحرام والحرمات قصاص فمن اعتدى عليكم فاعتدوا عليه بمثل ما اعتدى عليكم واتقوا الله.

إلى التهلكة وأحسنوا إن الله يحب المحسنين وأتموا الحج والعمرة لله فإن أحصرتم فما استيسر من الهدي ولا تحلقوا رؤوسكم حتى يبلغ الهدي محله فمن كان منكم مريضا أو به أذى من رأسه ففدية من صيام أو صدقة أو نسك فإذا أمنتم فمن تمتع بالعمرة إلى الحج فما استيسر من الهدي فمن لم يجد فصيام ثلاثة أيام في الحج وسبعة إذا رجعتم تلك عشرة كاملة

الحج أشهر معلومات فمن فرض فيهن الحج فلا رفث ولا فسوق ولا جدال في الحج وما تفعلوا من خير يعلمه الله وتزوج

زين للذين كفروا الحياة الدنيا ويسخرون من الذين آمنوا والذين اتقوا فوقهم يوم القيامة والله يرزق من

وما تفعلوا من خير فإن الله به عليم. كتب عليكم القتال وهو كره لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم وعسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم

والمسجد الحرام وإخراج أهله منه أكبر عند الله، والفتنة أكبر من القتل، ولا يزالون يقاتلون

وَلَوْ أَعْجَبَكُمْ أُولَئِكَ يَدْعُونَ إِلَى النَّارِ وَاللَّهُ يَدْعُو إِلَى الْجَنَّةِ وَالْمَغْفِرَةِ بِإِذْنِهِ وَيُبَيِّنُ آيَاتِهِ لِلنَّاسِ لَعَلَّهُمْ يَتَذَكَّرُونَ ويسألونك عن المحيض قل هو أذى فاعتزلوا النساء في المحيض ولا تقربوهن حتى يطهرن فإذا تطهرن فأتوهن من حيث أمركم الله إن الله يحب التوابين ويحب المتطهرين نساؤكم حرث لكم فأتوا حرثكم أنى شئتم

يكتمن ما خلق الله في أرحامهن إن كن يؤمنن بالله واليوم الآخر وبعولتهن أحق بردهن في ذلك إن أرادوا إصلاحا ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف وللرجال عليهن درجة والله عزيز حكيم الطلاق مرتان فإمساكم بمعروف أو تسريح بإحسان ولا يحل لكم

عليهما فيما افتدت به تلك حدود الله فلا تعتدوها ومن يتعد حدود الله

وتلك حدود الله يبينها لقوم يعلمون وإذا طلقتم النساء فبلغن أجلهن فأمسكوهن بمعروف أو سرحوهن بمعروف ولا تمسكوهن ضرارا لتعتدوا ومن يفعل ذلك فقد ظلم نفسه ولا

ولا جناح عليكم فيما عرضتم به من خطبة النساء أو أكننتم في أنفسكم علم الله أنكم ستذكرون

وقد فرضتم لهن فريضة فنصف ما فرضتم إلا أن يعفون أو يعفو الذي بيده عقدة النكاح وأن تعفوا أقرب للتقوى ولا تنسوا الفضل بينكم.

الله قد بعث لكم طالوت ملكا قالوا أنى يكون له الملك علينا ونحن أحق بالملك

0: صدق الله العظيم. تلا علينا القارئ الشيخ سهل ياسين من آيات الله البينات.
1: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا

أتفقرنا بالاستغناء عنك؟ اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة، ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان،

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.
1: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة.
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أكمل. فإذا
4: قضيت الصلاة.
3: أكمل.
4: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
3: وإذا رأوا
4: تجارة أو لهوا انفضوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: حضرتم؟
2: نعم.
0: أسماكم؟
3: أحمد بن سعيد بن خلفان العيسري.
4: ناصر بن سعيد بن محمد الرحبي.
5: زكري بن يوسف بن سليمان التندميري.
6: حواري بن محمد بن سالم الحافي.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى أكمله محبوبه. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوبه، مما لا يخفى أن الله سبحانه وتعالى جعل هذه الأمة أمة محمد صلى الله عليه وسلم أمة معصومة، أكرمها الله سبحانه وتعالى، ميزها بمزايا وخصها بخصائص متعددة، وجعلها خير أمة أخرجت للناس.

0: كنتم خير أمة أخرجت للناس تأمرون بالمعروف وتنهون عن المنكر وكذلك جعلناكم أمة وسطا لتكونوا شهداء على الناس ويكون الرسول عليكم شهيدا. يا أيها الذين آمنوا اركعوا اسجدوا اعبدوا ربكم وافعلوا الخير لعلكم تفلحون وجاهدوا في الله حق جهاده هو ابتلاكم وما جعل عليكم في الدين من حرج ملة أبيكم إبراهيم هو سماكم المسلمين من قبل وفي هذا ليكون الرسول شهيدا عليكم وتكونوا شهداء على الناس فأقيموا الصلاة وآتوا الزكاة واعتصموا بالله هو مولاكم فنعم المولى ونعم النصير. عن ابن عباس عن النبي صلى الله عليه وسلم قال خيركم قوم يأتون من بعدي يؤمنون بي ويعملون بأمري ولم يروني فأولئك لهم الدرجات العلى إلا من تعمق في الفتنة ما كان الله ليجمع أمتي على ضلال. في حديث آخر إن الله حرم الجنة على الأنبياء كلهم حتى أدخلها وحرمها على الأمم حتى تدخلها أكملوا أكملوا حتى تدخلها أمتي. لقد ميز الله سبحانه وتعالى هذه الأمة بمزايا وخصها بخصائص متعددة ومما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة أن اختار لها يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون. أكمل فإذا
1: قضيت الصلاة
0: أكمل
1: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
0: وإذا رأوا
1: تجارة أو لهوا انفضوا إليها وتركوك قائما قل ما عند الله خير من اللهو ومن التجارة والله خير الرازقين.
0: سنت. قال أبو عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناه من بعدهم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعدها. حفظتم الحديث؟
2: نعم.
0: أبو عبيدة قال رسول الله صلى الله عليه وسلم نحن الآخرون الأولون السابقون يوم القيامة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم هذا يومهم الذي اختلفوا فيه فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع اليهود غدا والنصارى بعد غد. نحن الآخرون زمنا ووجودا الأولون جاها ومنزلة عند الله سبحانه وتعالى السابقون أول من يبعث وأول من يحاسب وأول من يدخل الجنة بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا بيد بمعنى غير وزنا ومعنى بيد أنهم أوتوا الكتاب من قبلنا وأوتيناهم بعدهم هذا يومهم اللي اختلفوا فيه هذا يومهم اللي اختلفوا يوم إيش؟ يوم الجمعة فهدانا الله إليه وفقت هذه الأمة على اختيار هذا اليوم المبارك فهدانا الله إليه والناس لنا فيه تبع. من الناس مقصود الناس؟
1: نعم اليهود والنصارى
0: والناس لنا فيه تبع اليهود غدا متى؟
1: السبت
0: يوم السبت نعم والنصارى بعد غد والنصارى بعد غد متى؟
1: أحد.
0: يوم الأحد. وقد بين رسول الله صلى الله عليه وسلم أن هذا أن يوم الجمعة يوم مشهود وأنه يوم جعله الله عيدا لهذه الأمة وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس وأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. جاءت في فضل هذا اليوم أحاديث كثيرة. عندكم 6 أحاديث. الحديث الأول حديث أبي هريرة عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور، من يأتي به؟ عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار، من يأتي به؟
1: نعم شيخ،
0: تفضل.
1: عن أبي هريرة قال: خرجت إلى الطور فلقيت كعب الأحبار فجلست معه فحدثني عن التوراة، فحدثته عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وكان فيما حدثته أن قلت له عن رسول الله صلى الله عليه وسلم: خير يوم طلعت عليه الشمس يوم الجمعة، فيه خلق الله آدم عليه السلام، وفيه تاب الله عليه، وفيه أهبط من السماء إلى الأرض، وفيه مات، وفيه تقوم الساعة، وما من دابة إلا وهي مسيخة ليلة الجمعة حتى تطلع الشمس إشفاقا من الساعة إلا الجن والإنس، وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. قال كعب: في كل سنة يوم. فقلت: بل في كل جمعة يوم. فقرأ كعب التوراة فقال: صدق رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال جابر: هي آخر ساعة يوم الجمعة. وكذلك بلغني عن عبد الله بن سلام.
0: رواه
1: الربيع بن حبيب في مسنده.
0: نعم. الحديث الثاني.
2: نعم شيخ. عن أبي هريرة قال: ذكر النبي صلى الله عليه وسلم يوم الجمعة فقال: فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقليلها بيده.
0: إلى
2: تقليلها
0: بيده. نعم.
2: رواه الربيع بن حبيب في مسنده.
0: فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقليلها. إلى تقليل إيش؟
3: الساعة.
0: ذكر يوم الجمعة فقال: فيه ساعة، فيه ضميع إليه،
3: في يوم الجمعة،
0: يوم الجمعة فيه ساعة لا يوافقها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه، فأشار رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى تقليلها. إلى تقليلها بيده. تقليل إيش؟
3: الساعة.
0: الساعة إيش؟ حيث قال إيش؟
1: فيه سويعة.
0: سويعة. سويعة. نعم. طيب أحسنتم، شكرا. الحديث الثالث.
2: نعم شيخ.
0: تفضل.
4: عن أبي لبابة بن عبد المنذر قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن يوم الجمعة سيد الأيام وأعظمها عند الله، وهو أعظم عند الله من يوم الأضحى ويوم الفطر، فيه 5 خلال: خلق الله فيه آدم، وأهبط الله فيه آدم إلى الأرض، وفيه توفى الله آدم، وفيه ساعة لا يسأل الله فيها العبد شيئا إلا أعطاه ما لم يسأل حراما، وفيه تقوم الساعة، ما من ملك مقرب ولا سماء ولا أرض ولا رياح ولا جبال ولا بحر إلا وهن يشفقن من يوم الجمعة. رواه ابن ماجه.
0: أحسن، شكرا. الحديث الرابع.
3: نعم شيخ.
0: نعم.
3: عن أوس بن أوس قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم، وفيه النفخة، وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه، فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل: يا رسول الله، كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت؟ فقال: إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجة.
0: أحسنت، شكرا. الحديث الخامس.
2: نعم شكرا.
0: نعم.
2: عن أبي الدرداء قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة، فإنه مشهود تشهده الملائكة، وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها. قال: قلت: وبعد الموت؟ قال: وبعد الموت، إن الله حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء، فنبي الله حي يرزق. رواه ابن ماجه.
0: أحسن، شكرا. الحي السادس والحي الثامن عشر معكم في الترتيب.
2: نعم شكرا.
4: عن أبي هريرة أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال في جمعة من الجمع: معاشر المسلمين، إن هذا يوم جعله الله لكم عيدا فاغتسلوا وعليكم بالسواك. رواه الطبراني.
0: نعم. إن هذا يوم جعله الله لكم
4: عيدا.
0: عيدا. فعليكم بالسواك.
4: فاغتسلوا.
0: فاغتسلوا.
4: وعليكم.
0: نعم. طيب. الحديث في هذا كثيرة. الحديث الأول فيه بيان أن في هذا اليوم ساعة. قال وفيه ساعة لا يصادفها عبد مسلم وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. وفي الحديث الثاني قال فيه سويعة لا يوافقها عبد مسلم يسأل الله شيئا وهو قائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. هاي الساعة أي ساعة هذه؟ ساعة اختلف فيها اختلافا كثيرا. هل هي أول أو من أول ساعة من هذا اليوم؟ هل هي آخر ساعة من هذا اليوم؟ هل هي عندما يكون الإمام على المنبر؟ هل أقوال ممكن تصل إلى 40 قولا أو أكثر من ذلك؟ لماذا وقفيت هذه الساعة؟ وقفيت هذه الساعة حتى يدعو المسلم في هذا اليوم، يكثر من الدعاء في هذا اليوم، لكل ساعة من الساعات، ما يهمل أي ساعة من ساعات هذا اليوم. أعطي الفرصة بأن يدعو الله سبحانه وتعالى في كل وقت من هذا اليوم المبارك، حتى لعله يصادف هذه الساعة فينال الإجابة. لو مثل عينت هذه الساعة لاقتصر كل واحد منهم على إيش؟ على الدعاء في هذه الساعة وأهمل ساعة اليوم. ولهذه الساعة لإخفاء هذه الساعة نظايا، منها إخفاء ليلة القدر التي جعلها الله سبحانه وتعالى خيرا من ألف شهر، التي أكرم الله سبحانه وتعالى بها هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. إنا أنزلناه في ليلة القدر وما أدراك ما ليلة القدر، ليلة القدر خير من ألف شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. أي ليلة هذه؟ هي أول ليلة من رمضان؟ هل ليلة السابع من رمضان؟ ليلة السابع عشر من رمضان؟ ليلة الحادي والعشرين من رمضان؟ إلى آخر الأقوال التي قيل في ذلك، حتى إيش؟ حتى يأخذ المسلم حظه ونصيبه من جميع الليالي، يكثر من الدعاء ويحيي جميع الليالي في كل ليلة من الليالي. لو عجلت هذه الليلة ماذا سيكون؟ قد يكتفي الواحد منهم بإيش؟ بإحياء هذه الليلة فقط، ويكون إيش؟ ويهمل سائر الليالي، حتى إيش؟ حتى يأخذ حظه من جميع الليالي أخفيت هذه الليلة. واضحة؟
2: واضحة.
0: نعم. ولكن هي على كل حال كما لا يخفى عليكم أنها أرقاها في العشر الأواخر من رمضان، أليس كذلك؟
2: بلى.
0: وأرقاها في الأوتار من العشر الأواخر من رمضان. هذا كذلك أخفيت الصلاة الوسطى. أي صلاة هذه؟ تلف فيها إلى أكثر من عشر أقوالها، حتى يحافظ المسلم على إيش؟ على جميع الصلوات. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى وقوموا لله قانتين. وخفي اسم الله الأعظم الذي إذا سئل به أعطى وإذا دعي به أجاب. أي اسم هذا من اسم الله الحسنى؟ هل هو له الجلالة؟ هل هو ذو الجلال والإكرام؟ هل هو الحي القيوم؟ أقوال متعددة، لا شيء حتى يلهج المسلم هيش بجميع أسماء الله الحسنى. ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها، وذروا الذين يلحدون في أسمائه سيجزون ما كانوا يعملون. قل ادعوا الله ادعوا الرحمن أيما تدعوا فله الأسماء الحسنى. ما كذلك؟ نعم. كذلك أيضا أخفي قبول التوبة. إذا أذنب ذنبا ما الواجب عليه؟ أن يسارع التوبة، ما كذلك؟ فالذين إذا فعلوا فاحشة أو ظلموا أنفسهم ذكروا الله فاستغفروا لذنوبهم، ومن يغفر الذنوب إلا الله ولم يصروا على ما فعلوا وهم يعلمون. لكن هل قبلت توبته؟ من له بأن توبته وقد قبلت؟ والله سبحانه وتعالى أعلى بقبول التوبة، أليس كذلك؟ والله لا يخلف الميعاد. لكن هل هو تاب توبة نصوحة؟ وذلك ينبغي له عندما يذكر ذلك الذنب يجدد التوبة، ما كذلك؟ طيب، أخفي الأجل، متى سيموت الإنسان؟ متى؟ هل يدري كم سنة سيعيش؟ كم شهر؟ كم؟ متى؟ ايش حتى يكون مستعد للرحيل في كل وقت من اوقاته، في كل وقت من اوقاته وهو ايش مستعد للرحيل، ما كذلك؟ طيب، نعين الاجل، ربما سبق الانسان في حياته يروح ويغلو في معاصي الله سبحانه وتعالى، ثم عند قرب اجله سيرجع الى الله سبحانه وتعالى سيتوب، لان الله سبحانه وتعالى وعد بقبول التوبه، أليس كذلك؟ يا أيها إنما توبة على الله الذين يعملون السوء بجهالة ثم يتوبون من قريب فأولئك يتوب الله عليهم وكان الله عليما حكيما، ما كذلك؟ طيب، وفي هذا اليوم المبارك كما عرفتم ينبغي للمسلم أن يكثر من الدعاء، أن يكثر من الدعاء لعله يصادف هذه التوبة فيفوز فوزا عظيما، ما يقتصر على وقت من الأوقات، واضح؟ في هذا في هذا اليوم من المرغب فيه في هذا اليوم المبارك الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. وعرفت بالأحاديث التي دلت على هذا، حيث أن الوقت انتهى، سنذكر إن شاء الله ما تبقى من فضائل هذا اليوم أو ما يسر الله سبحانه وتعالى من ذلك في الحلقة الآتية إن شاء الله. اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك، ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك، ومن يقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا، ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا، وقر أثمنا وقر ثارنا على من ظلمنا، وانصرنا على من عادانا، ولا تجعل مصيبتنا في ديننا، ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا، ولا تسلط علينا من لا يرحمنا. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية قرآنية أو ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله، أولئك حزب الشيطان، ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها المستمع الكريم، الشيطان قد حشد جنوده وأتباعه من الإنس والجن، وجهز أسلحته، ونظم صفوفه، وأعد عدته، وتأهب للاستعداد من أجل مهمة وهدف واضح. ما هو الهدف أيها المستمع الكريم؟ هو إغواء وإضلال بني آدم. إذا أردنا أن نحدد هدف الشيطان في هذه المعركة، فالهدف للشيطان هو الاستيلاء على القلب، على قلب المسلم. لماذا؟ لأنه إذا استولى على قلب المسلم يزرع فيه بذور الشهوات، ويزرع فيه الأهواء والملهيات، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الشيطان إذا سيطر على القلب فإنه يكسب تأييد الجوارح، فيفعل ما يشاء، ينظر، يجعل الإنسان ينظر إلى ما حرم الله، ويسمع ما حرم الله، ويسعى إلى ما حرم الله، يسعى بيديه ورجليه، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن للشيطان مع القلب أيها المستمع الكريم صولات وجولات، ومن سياسة الشيطان التدرج حتى يصل إلى هدفه ويضمك إلى حزبه ويجعلك والعياذ بالله من جنده، فتكون من الخاسرين. كما قال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ مرة، سيطر عليهم. والله أيها المستمع الكريم، هذا أمر مخيف. كيف نتعامل مع عدو يملأه الحقد والحسد والكراهية، يعني يبغضنا بغض ما يعلمه إلا الله، ولا يرضى بأقل من أن يكون مصيرنا إلى النار. يعني هذا العدو يرانا ولا نراه، نغفل عنه ولا يغفل عنا، يدخل علينا من مداخل متنوعة. فما هي هذه المداخل؟ لابد أن نعرف مداخل الشيطان. ليش؟ حتى ننجو من مصايده. إذا عرفنا العدو عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر يقع فيه. إذا ما عرفنا مداخل ومصايد الشيطان، إذن يجرنا ونكون من أتباعه، وربما لا بدون أن نشعر، ما نشعر، نسأل الله السلامة والعافية. أول هذه المداخل يدخل منها الشيطان هو حب الدنيا وطول الأمل. يعني يشغلك بهذه الدنيا وبملذاتها، فتنسى أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مستقر. هذا تنساه، فلا تفكر في الموت. وإذا يوم من الأيام فكرت: يا أخي أنا مسلم، وين أبويا، وين جدي، وين فلان، هذا كلهم قد ماتوا، إذن أنا سيأتي اليوم الذي أموت فيه. أول ما يجيك هذا التفكير على طول يجيك الشيطان: يا أبو الشباب، الله يهدينا ويهديك، يا أخي العمر قدامك طويل وأنت لازلت صغير، ورحمة الله واسعة، عيش حياتك وخليك، لا تعقد نفسك يا رجل، يا فلانة لا تعقدين نفسك، خذي راحتك، خذي يعني كل ما يمليه عليك الشيطان، ريحي نفسك، والدنيا وقدام إن شاء الله واحد إذا بعدين يستغفر ويتوب وإلى آخره. يحاول أنه ما يجعل لك مجال أنك تفكر في أنك سترحل من هذه الدنيا، وإنما يجعل تفكيرك وتخطيطك وأقوالك وأفعالك كلها في الدنيا. ما تعطي الريال إلا إذا كنت تضمن أنه سيأتيك ريال زيادة. أما تعطي كذا صدقة لوجه الله، لا لا لا لا، هذا عند الشيطان مرة باب مغلق. طيب، من الذي خلق الدنيا؟ أليس هو الله؟ من الذي خلق الآخر؟ أليس هو الله؟ الذي خلقنا وخلق الشيطان أليس هو الله؟ نعم. ألا يعلم من خلق؟ بلى، سبحانه وتعالى. الخالق هو الذي يحذرنا من هذه الدنيا ويقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو الواقع. كيف تنمي مالك؟ تأتيك رسائل في الواتساب أو في شبكة التواصل الاجتماعي، كيف تنمي تجارتك في أسرع وقت وما أدري، كلام كله كلام دنيوي، يعني يعلقون قلبك بالدنيا وكأنك ستخلد في هذه الدنيا. والله عز وجل يخبرنا ويضرب لنا مثل سبحانه وتعالى بهذه الدنيا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أول ما ينزل الغيث تشوف الأرض مخضرة والشكل جميل وما شاء الله، أي نعم، ثم يهيج فتراه مصفر، أول ما تطلع عليه الشمس مرة يكون مصفر ويابس، ثم يكون حطاما، بعد ما يكون يابس ينكسر. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الشيطان يحاول بقدر ما يستطيع أن يجعل فكرك وأقوالك وقلبك كله في الدنيا، ويعني طول الأمل. لا، أنا إن شاء الله عادني بعيش، أوهو أنا الحين عمري كام؟ 60 سنة، عادني قدامي ما شاء الله الخير. يعني هم يعني ما يعرف أنه أيامه ربما تكون قليلة، يعني مثل هذاك الرجل اللي سوى اتفاقية بعد يعني على 20 سنة، وهو الرجل داق 80 سنة وسوى اتفاقية على 20 سنة، بعد 2 أسبوع توفاه الله عز وجل. يا ابن الناس، يا أخي أنت رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، عاد تقول تفكر في 20 سنة قدام؟ يعني ما تدري سبحان الله من تسلط الشيطان وزرع يعني حب الدنيا في بعض الناس أنه ينسى الموت وينسى الآخرة. يا أخي نعم، عش في الدنيا وعيش يعني على أمل، نعم، لكن تتذكر ودائما تجعله نصب عينيك أنك سترحل من هذه الدنيا سواء بسبب أو بدون سبب. إذا ما كان اليوم بكرة، وإذا ما كان بكرة سيأتي ذلك اليوم، ومهما كان ذلك اليوم الذي سترحل منهم في الدنيا مهما كان بعيدا فإنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المدخل الثاني من مداخل الشيطان ومن مصايده كيف يسيطر على قلبك هو الغضب. هو الغضب، وهذا من أعظم مداخل الشيطان. الغضب أيها المستمع الكريم عبارة عن جمرة مشتعلة يقذفها الشيطان في قلب الإنسان، فإذا نجح يعني وصل الغضب إلى القلب، هنا دخل الشيطان وصار هو الذي يتحكم بالقلب. فإذا تحكم بالقلب يعني مثل ما يقولون يلعب بك شطرنج، يعني يخليك تتصرف تصرفات ما كنت من قبل تفعلها، يجعلك تتكلم بكلام ما كنت من قبل تتكلم به، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال: لا تغضب. ثم مرة ثانية: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. ثم مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني، قال: لا تغضب. يعني 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يوصي بهذه الوصية. هو نفس الصحابي يقول يعني يقول فكرت 3 مرات النبي يقول لا تغضب، قال: فإذا مجمع الشر من الغضب، يعني الشر كله مجمعه ومنبعه من وين؟ من الغضب. متى الإنسان يقتل والعياذ بالله؟ إذا غضب. متى يطلق؟ إذا غضب. متى يسب ويشتم ويسرق ويفعل وإلى آخره؟ إذا غضب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى. يعني لكن هذا يسيطر على نفسه. إيش الجزاء؟ ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ها؟ رضا. فهذه من مكايد الشيطان. وفي يعني بعض الوسائل إن شاء الله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشيطان وأعوانه ومن مكايده، واجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله على نبينا محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمريه.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف، ظلال الصحة النفسية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، وافر فضله، سابغ ظله، وله الأمر كله. الصحة النفسية من أهم حاجات الإنسان ومن مقومات توازن حياته، بها يستقيم تفكيره ويصفو شعوره وتنتظم علاقاته ويؤدي رسالته في رحاب أسرته وظلال مدرسته وميادين عمله وآفاق مجتمعه. ومجتمعاتنا بفضل الله تنعم بهذه المراشد الربانية، حيث المنهج المتكامل الذي تتربى فيه النفس على الطمأنينة وتمنح قدرة عالية على الصمود ومجابهة الضغوط وخوض التحديات بصلابة وثقة. والعناية بالصحة النفسية بدايتها في رحاب الأسرة، حيث إشاعة المودة والرحمة وجميل الاحتواء وحسن الاستماع وتقدير المشاعر واحترامها، وحيث الحوار بإتاحة مساحة آمنة بمنأى عن أشكال السخرية والتقليل مما يشعر به الطرف الآخر من مشكلة أو ألم. فالبيت مأوى أنس ووئام، تظلله أجنحة الرأفة ومرفأ حنان وواحة أمان. هكذا نحن واجدون في هذه المراشد الكريمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهكذا تصنع وتبنى نفوس لتمضي على ثقة واتزان، وعلى استطاعة لتجاوز عثرات هذه الحياة. وفي ظلال مدارسنا تتعزز الصحة النفسية بشعور كل طالب بالأمان والتقدير والاحترام، واجدا من يستمع إليه ويتفهم احتياجاته ويأخذ به إلى سواء السبيل. فالمدارس ينبغي أن تكون واحة تربوية توازن بين تحصيل الطلبة الدراسي وراحتهم النفسية والبدنية، غارسة الثقة في نفوسهم، معززة روح المبادرة، دافعة بحب إلى التعامل الحكيم مع حالات نجاحهم وإخفاقهم. وفي هذه الميادين التي تعج بالأعمال وتضج بالحراك، يحتاج الموظف إلى بيئة مهنية عادلة تقوم على النزاهة والاحترام وتقدير جهود العاملين ومشاعرهم، وتوزيع المسؤوليات والمهام بينهم بعدالة ووضوح، ومراعاة التوازن بين واجبات العمل ومتطلبات الحياة، على إدراك أن الإجهاد المتواصل يطفئ جذوة الإبداع ويبدد الطاقة. وهذه آفاق المجتمع، حيث تنامي القوة والتماسك حين تسود ثقافة الحوار البناء والاحترام المتبادل والتعاون والصدق وجميل التعاطف والتكافل، مع العناية بصون كرامة الإنسان وفتح أبواب الدعم والمساندة والشورى. ينظر فيه على أن طلب الإسناد والعون وعي محمود ومسؤولية مشكورة لا يعاب طالبها أو يوصف بالعجز والضعف. هكذا تنعم النفوس المؤمنة في هدى مراشدها، موقنة أن بناء الصحة النفسية مسؤولية مشتركة، وكل قادر على أداء رسالته بشأنها بكلمة طيبة ونظرة حانية واحتواء صادق ووعي متزن وتعاون على البر والتقوى، حالة تجعل من هذا المجتمع أكثر سكينة وأقوى تماسكا وأكبر إنتاجا وأقدر على الحياة الكريمة المطمئنة. لك الحمد، لك الحمد، إن هداك الهدى به تسعد النفس طول المدى، مراشده الفجر يجلو الدجى، تقي عثرات العنا والردى. فهيا بنا لله ربنا مستبشرين عاملين موقنين، نعمر على نوره هذه الميادين، إن الله يحب المحسنين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع القارئ علي حجاج السويسي يتلو عليكم من آي الذكر الحكيم.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

بل كذبوا بما لم يحيطوا بعلمه ولما يأتهم تأويله كذلك كذب الذين من قبلهم فانظر كيف كان عاقبة الظالمين ومنهم من يؤمن به ومنهم من لا يؤمن به وربك أعلم بالمفسدين وإن كذبوك فقل لي عملي ولكم عملكم

ومنهم من يستمعون إليك أفأنت تسمع الصم ولو كانوا لا يعقلون ومنهم من ينظر إليك أفأنت تهدي العمي ولو كانوا لا يبصرون

بالقسط وهم لا يظلمون ويقولون متى هذا الوعد إن كنتم صادقين

قل أرأيتم إن أتاكم عذابه بياتا أو نهارا ماذا يستعجل منه المجرمون أثم إذا ما وقع آمنتم به الآن وقد كنتم به تستعجلون ثم قيل للذين ظلموا ذوقوا عذاب الخلد هل تجزون إلا بما كنتم تكسبون ويستنبئونك أحق هو قل إي وربي إنه لحق وما أنتم بمعجزين ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب وقضي بينهم بالقسط وهم لا يظلمون ألا إن لله ما في السماوات والأرض

قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون قل

الله أذن لكم أم على الله تفترون وما ظن الذين يفترون على الله الكذب يوم القيامة

شهودا إذ تفيضون فيه وما يعزب عن ربك من مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء

يحزنون الذين آمنوا وكانوا يتقون لهم البشرى في الحياة الدنيا وفي الآخرة لا تبديل لكلمات الله ذلك هو الفوز العظيم ولا يحزنك قولهم إن العزة لله جميعا هو السميع العليم ألا إن لله من في السماوات ومن في الأرض

إن هم إلا يخرصون هو الذي جعل لكم الليل لتسكنوا فيه والنهار مبصرا إن في ذلك لآيات لقوم يسمعون قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

قال موسى أتقولون للحق لما جاءكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون.

به السحر، إن الله سيبطله، إن الله لا يصلح عمل المفسدين. ويحق الله الحق بكلماته ولو كره المجرمون.

فقالوا على الله توكلنا ربنا لا تجعلنا فتنة للقوم الظالمين ونجنا برحمتك من القوم الكافرين

الآن وقد عصيت قبل وكنت من المفسدين فاليوم ننجيك ببدنك لتكون لمن خلفك آية

قبلك لقد جاءك الحق من ربك فلا تكونن من الممترين.

إن الذين حقت عليهم كلمة ربك لا يؤمنون.

وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون فهل ينتظرون إلا مثل أيام الذين خلوا من قبلهم قل فانتظروا إني معكم من المنتظرين ثم ننجي رسلنا والذين آمنوا كذلك حقا علينا ننجي المؤمنين

وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي

لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را.

كثير وأن استغفروا ربكم ثم توبوا إليه يمتعكم متاعا حسنا إلى أجل مسمى ويؤتي كل ذي فضل فضله

ولئن أذقناه نعماء بعد ضراء مسته ليقولن ذهب السيئات عني إنه لفرح فخور

معه ملك إنما أنت نذير والله على كل شيء وكيل أم يقولون افتراه قل فأتوا بعشر سور

أولئك الذين ليس لهم في الآخرة إلا النار وحبط ما صنعوا فيها وباطل ما كانوا يعملون

رَحْمَةً أُولَئِكَ يُؤْمِنُونَ بِهِ وَمَنْ يَكْفُرْ بِهِ مِنَ الْأَحْزَابِ فَالنَّارُ مَوْعِدُهُ فَلَا تَكُ فِي مِرْيَةٍ مِّنْهُ

هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون ولقد

مثلنا وما نراك اتبعك إلا الذين هم أراذلنا بادي الرأي

لن يؤتيهم الله خيرا الله أعلم بما في أنفسهم إني إذا لمن الظالمين

أن يغويكم هو ربكم وإليه ترجعون أم يقولون افتراه

واصنع الفلك بأعيننا ووحينا ولا تخاطبني في الذين ظلموا إنهم مغرقون ويصنع الفلك وكلما مر عليه ملأ من قومه سخروا منه

ومن آمن وما آمن معه إلا قليل وقال اركبوا فيها بسم الله مجريها ومرساها إن ربي لغفور رحيم وهي تجري بهم في موج كالجبال

قال سآوي إلى جبل يعصمني من الماء قال لا عاصم اليوم من أمر الله إلا من رحم وحال بينهما الموج فكان من المغرقين وقيل يا أرض ابلعي ماءك ويا سماء أقلعي وغيض الماء وقضي الأمر واستوت على الجودي وقيل بعدا للقوم الظالمين

قال يا نوح إنه ليس من أهلك إنه عمل غير صالح فلا تسألني ما ليس لك به علم إني أعظك أن تكون من الجاهلين قال رب إني أعوذ بك أن أسألك ما ليس لي به علم وإلا تغفر لي وترحمني أكن من الخاسرين قيل يا نوح اهبط بسلام.

هذا فاصبر إن العاقبة للمتقين. وإلى عاد أخاهم هودا قال يا قوم اعبدوا الله ما لكم من إله غيره إن أنتم إلا مفترون. يا قوم لا أسألكم عليه أجرا إن أجري إلا على الذي فطرني أفلا تعقلون.

كيدوني فكيدوني جميعا ثم لا تنظرون إني توكلت على الله ربي وربكم

فإن تولوا فقد أبلغتكم ما أرسلت به إليكم ويستخلف ربي قوما

0: وأتبعوا في هذه الدنيا لعنة ويوم القيامة. ألا إن عادا كفروا ربهم، ألا بعدا لعاد قوم هود. صدق الله العظيم.
1: استمعتم إلى تلاوة القارئ علي حجاج السويسي ما تيسر من آي الذكر الحكيم.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: حان الآن موعد أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العصر، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع تلاوة للقارئ الشيخ علي عبد الله جابر.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

وألقوا حبالهم وعصيهم وقالوا بعزة فرعون إنا لنحن الغالبون فألقى موسى عصاه فإذا هي تلقف ما يأفكون فألقي السحرة ساجدين قالوا آمنا برب العالمين رب موسى وهارون.

مؤمنين وإن ربك لهو العزيز الرحيم واتل عليهم نبأ إبراهيم إذ قال لأبيه وقومه ما تعبدون قالوا نعبد أصناما فنظل لها عاكفين قال هل يسمعونكم إذ تدعون أو ينفعونكم أو يضرون قالوا بل وجدنا آباءنا كذلك يفعلون قال أفرأيتم ما كنتم تعبدون أنتم وآباؤكم الأقدمون فإن

يطيعون وما أسألكم عليه من أجر إن أجري إلا على رب العالمين

طاسين تلك آيات القرآن وكتاب مبين هدى.

الأخسرون. وإنك لتلقى القرآن من لدن حكيم عليم.

يحطمنكم سليمان وجنوده لا يحطمنكم سليمان وجنوده وهم لا يشعرون فتبسم ضاحكا من قولها وقال رب أوزعني أن أشكر نعمتك التي أنعمت علي وعلى والدي وأن أعمل صالحا ترضاه وأدخلني برحمتك في عبادك الصالحين وتفقد الطير فقال ما لي لا أرى الهدهد أم كان من الغائبين لأعذبنه عذابا شديدا أو لأذبحنه أو ليأتيني بسلطان مبين فمكث غير بعيد فقال أحطت بما لم تحط به

عرش عظيم وجدتها وقومها يسجدون للشمس من دون الله وزين لهم الشيطان أعمالهم فصدهم عن السبيل فهم لا يهتدون ألا يسجدوا لله الذي يخرج الخبأ في السماوات والأرض ويعلم ما تخفون وما تعلنون الله لا إله إلا هو رب العرش العظيم قال سننظر أصدقت أم كنت من الكاذبين اذهب بكتابي هذا فألقه إليهم ثم تول عنهم فانظر ماذا يرجعون

تأكم بل أنتم بهديتكم تفرحون ارجع إليهم فلنأتينهم بجنود لا قبل لهم بها ولنخرجنهم منها أذلة وهم صاغرون قال يا أيها الملأ أيكم يأتيني بعرشها قبل أن يأتوني مسلمين

قال نكروا لها عرشها ننظر أتهتدي أم تكون من الذين لا يهتدون.

قيل لها ادخلي الصرح فلما رأته حسبته لجة وكشفت عن ساقيها

وأسلمت مع سليمان لله رب العالمين. ولقد أرسلنا إلى ثمود أخاهم صالحا أن اعبدوا الله فإذا هم فريقان يختصمون.

تفتنون. وكان في المدينة تسعة رهط يفسدون في الأرض ولا يصلحون. قالوا تقاسموا بالله لنبيتنه وأهله ثم لنقولن لوليه

برين. قل الحمد لله وسلام على عباده الذين اصطفى الله خير أما يشركون أم

البحرين حاجزا أإله مع الله بل أكثرهم لا يعلمون.

داخرين وترى الجبال تحسبها جامدة وهي تمر مر السحاب صنع الله الذي أتقن كل شيء إنه خبير بما تفعلون من جاء بالحسنة فله خير منها وهم من فزع يومئذ آمنون

0: أتلو القرآن فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فقل إنما أنا من المنذرين وقل الحمد لله سيريكم آياته فتعرفونها وما ربك بغافل عما تعملون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم، تلاوة الشيخ علي عبد الله جابر.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 37 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولا تمشي في الأرض مرحا. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على ما قبلها من الجمل التي تضمنت أوامر ونواهي، ويجوز أن تكون معطوفة على الجملة ولا تقف ما ليس لك به علم. وعلى هذا يمكن أن تكون الجملة: إن السمع والبصر والفؤاد كل أولئك كان عنه مسؤولا، جملة اعتراضية وقعت معترضة بين المتلازمين وهما المعطوف والمعطوف عليه، وبهذا تكون تلك الجملة جملة لا محل لها من الإعراب، لأن الجملة الاعتراضية من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. وقد تقدم ذكر وجه أنها جملة استئنافية وقعت تعليلا أو تذييلا للجملة التي قبلها، والجملة الاستئنافية أيضا من الجمل التي لا محل لها من الإعراب. ووقفنا عند الجار والمجرور في الأرض، فيجوز في الجار والمجرور في الأرض أن يكون متعلقا بالفعل تمشي لا تمشي في الأرض، ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين حرف الجر في والفعل تمشي، ترشد تلك العلاقة إلى أن حرف الجر في متعلق بالفعل تمشي. ويجوز في الجار والمجرور في الأرض أن يكون حالا وصاحب الحال مرحا، وبهذا كان صاحب الحال نكرة، وجاز في صاحب الحال أن يأتي نكرة في هذا الموضع لأن الحال تقدمت على صاحبها، وإذا تقدمت الحال على صاحبها جاز أن يكون صاحب الحال نكرة لأمن اللبس ألا تكون تلك الجملة أو شبه الجملة صفة، فإن الصفة لفظا لا تتقدم على الموصوف بل تأتي بعده، فتعين أن ذلك المتقدم حال، وبهذا فالجار والمجرور في الأرض في محل نصب حال، وصاحب الحال مرحا، وحرف الجر في متعلق بمحذوف واجب الحذف يقدر اسم فاعل أو يقدر فعلا، والتقدير كائنا في الأرض أو يكون في الأرض، فهذا موضع من المواضع التي يحذف فيها المتعلق به الذي يتعلق به الجار ويكون الحذف واجبا، ومن تلك المواضع الحال. مرحا، يجوز في هذه الكلمة المنصوبة أن تكون مفعولا مطلقا على حد قولهم: جلس قعودا وقعد جلوسا وفرح جدلا وجذل فرحا، والمعنى: ولا تمرح في الأرض مرحا. والمراد بالمرح في هذا الموضع البطر، أو يراد بالمرح في هذا الموضع الفرح الذي يكون خارجا عن الحدود. وسنذكر كلام أئمة اللغة والتفسير في هذه الكلمة، وهي كلمة مرحا، والتي لا تأتي في القرآن إلا في موضع الذم. وعلى هذا يكون إعراب هذه الكلمة مفعولا مطلقا أو نائبا عن المصدر، منصوبا وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. ويجوز أن يكون التقدير: ولا تمشي في الأرض تمرح مرحا. وعلى هذا فالعامل في المصدر مرحا فعل مقدر، وليس الفعل لا تمشي، وبهذا نقول في الإعراب: مرحا مفعول مطلق أو مصدر منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة المكونة من الفعل وفاعله المحذوفين ومن المصدر مرحا جملة حالية، وصاحب الحال هو الضمير الذي وقع فاعلا للفعل لا تمشي. ويجوز أن يكون المعنى لا تمشي في الأرض مرحا، أو لا تمشي في الأرض ذا مرح، ويجوز أن يقال على القياس لا تمشي في الأرض مارحا. وعلى هذا فمرحا حال منصوبة، وعلامة نصبها الفتحة الظاهرة على آخرها. والأصل في الحال أن يكون وصفا، أي أن يكون صيغة، أو أن تكون صيغة قائمة مقام صفة وذات، وذلك لا يصدق إلا على اسم الفاعل واسم المفعول. فالأصل في الحال أن يكون اسم فاعل أو اسم مفعول، إلا أن يؤول بالوصف على الصفة التي ذكرناها في هذا الموضع. فالمعنى لا تمشي في الأرض مرحا أو مارحا أو ذا مرح. والجملة لا تمشي في الأرض مرحا جملة لا محل لها من الإعراب، لأنها معطوفة على جملة لا محل لها من الإعراب، والمعطوف يتبع المعطوف عليه. ولا بد لنا من وقوف عند هذه الكلمة، وهي كلمة مرحا. المرح شدة الفرح حتى يجاوز قدره. وقد ورد في القرآن فرح محمود وفرح مذموم. فالفرح المحمود على حد قول الله تبارك وتعالى في ذكر عباده: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا، وهو الفرح الذي لا يكون خارجا عن حدود المشروع، مع النظر إلى أن تلك النعمة من عند الحق عز وجل. وأما الفرح المذموم فهو على حد قول الحق تبارك وتعالى، إذ قال له قومه: لا تفرح إن الله لا يحب الفرحين. والمراد بالفرح في هذا الموضع البطر، وهو الذي يكون فرحا خارجا عن حدود الشريعة، أو خارجا عن حدود الله جل وعز، مع قطع النظر أن تلك النعمة من عند الله تبارك وتعالى، كما قال فرعون: إنما أوتيته على علم عندي. فهذا الفرح فرح ليس مشروعا، وهو الذي فسر به إمام العربية الأكبر الخليل بن أحمد الفراهيدي المرح، فقال: المرح شدة الفرح حتى يجاوز قدره. وفرس مرح، وممراح مروح، أو فرس مرح ممراح مروح، وناقة ممراح مروح. وقال: نطوي الفلا بمروح لحمها زيم، والمراد بذلك الناقة. ومرحى كلمة تقولها العرب عند الإصابة، والمعنى عند ما يقعون في الصواب، فعندهم مرحى تستعمل في هذا الشأن، كما أن كلمة أخرى تستعمل في نقيض هذا الشأن، وسيأتي ذكرها بإذن الله تبارك وتعالى. ونقف حول هذه الكلمة عند الجمهرة، فقال: والمرح النشاط، مرح يمرح مرحا، وهو المراح أيضا. ولا شك أن هذا المعنى ليس مرادا في الآية. ورجل مرح من قوم مراحا ومرحا، وناقة بينة المرح أي النشاط. وتقول العرب للرامي إذا أصاب مرحا، وإن أخطأ قالوا برحا. وناقة ممراح إذا كانت مرحة، وكذلك البعير. فقد تقدم أنهم يقولون عند الإصابة مرحا على ما جاء في العين، فإذا وقع أحدهم في الخطأ قالوا له برحا. فالخلاصة في هذه الكلمة أن المرح في هذا الموضع يراد به شدة الفرح حتى يجاوز قدره، وذلك هو الفرح المذموم، والمراد بذلك البطر، إلا أنه عبر باللازم وأريد الملزوم، أو عبر بالسبب وأريد المسبب وهو البطر، ولا تمشي في الأرض مرحا، إنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. جملة ذيل بها النهي الذي قبلها، أو ذيلت بها الجملة التي قبلها، وقد صدرت بإن، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. إن حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، وإن في هذا الموضع فيما يظهر للسببية، والمعنى على جهة التقريب لأنك لن تخرق الأرض ولن تبلغ الجبال طولا. ويجوز أن تكون إن في هذا الموضع للتنبيه على أهمية الخبر، بحيث يكون هذا الخبر عند سماعه زاجرا لسامعه عن الوقوع في النهي، وهو ولا تمشي في الأرض مرحا. فعلى هذا يجوز في إن أن تكون للتنبيه على أهمية الخبر، وهي على المعنيين حرف مشبه بالفعل مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل نصب اسم إن، وخبر إن لن تخرق الأرض، وقد وقع الخبر جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. لن حرف نصب ونفي مبني على السكون لا محل له من الإعراب، وتأتي أيضا للتأبيد، وكثيرا ما تأتي في القرآن الكريم للتأبيد. تخرق فعل مضارع منصوب بلن، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت. الأرض مفعول به منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره. والجملة الفعلية لن تخرق الأرض في محل رفع خبر إن، والجملة المكونة من إن واسمها وخبرها جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب. ولن تبلغ الجبال طولا جملة معطوفة على الجملة التي قبلها، وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. ذلك ما سيكون في لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه، ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في الحلقات الماضية على بعض الدروس والعبر من خلال الحوار الذي كان بين سيدة بيت النبوة والملائكة الكرام، وذلك في المشهد الذي كان في سورة هود، وذلك الحوار. وهنا سنجد اختصارا في هذا الحوار، فأقبلت لأنه لما قال تبارك وتعالى فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إذن لا نجد هنا تفاصيل الحوار الذي كان في سورة هود. وهناك طبعا ذكرنا الدروس والعبر التي نأخذها من ذلك المشهد، وبالتالي لا نعيد ذلك هنا لأنه مختصر وقد ذكرناه هناك ولله الحمد، فلا نريد الإعادة، لأننا في هذا البرنامج نريد أن نقف على يعني دروس أخرى ما ذكرناها من قبل، نريد التكرار مراعاة أيضا للبرنامج. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أيها الأحبة، هذه الآية والآية التي تليها قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هذا التركيب وهاتين الآيتين بالضبط وردت في أي سورة؟ نعم، في سورة الحجر. سبحان الله، يعني في سورة الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وهنا في الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني الأصل نحن نقف على الدرس أو العبرة في المشهد، لكن في الحقيقة يعني يشد القارئ أيضا أن تتكرر آية في موضع ونفس الآية تتكرر في موضع آخر، بل هنا آيتين مع بعض وأيضا يعني متتاليتين. فهذا ألا يدخل حافظ القرآن يعني في إرباك أنه يخرج من سورة إلى سورة أخرى؟ نعم هذا يحدث، هذا يحدث. ولذلك قد يقول قائل ما الحل؟ يعني أنا مثلا أحفظ سورة الحجر وأحفظ سورة الذاريات، فأخرج من سورة إلى سورة، أكون أقرأ الحجر فإذا أدخل فإذا بي وأنا أقرأ أجد نفسي أقرأ غيبا أو في الصلاة أجد نفسي أقرأ سورة أخرى. طيب أقرأ الحجر أدخل في الذاريات، أو أقرأ الذاريات أدخل الحجر. ما الحل أو ما الطريقة بحيث أنني أضبط ذلك؟ يعني أنا أجد من يعني قناعة عندي أن كثرة القراءة وكثرة المراجعة تجعل الإنسان لا يخطئ، ما يدخل من سورة إلى أخرى في مثل هذه المواضع. هنالك أيضا بعض المعتنين بالمتشابهات من المعاصرين يقول يعني سنجد هنا في هذا الموضع قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل، يعني التكملة لنرسل. هناك طبعا في الحجر إلا آل لوط، فلنرسل فيها راء في وسطها والذاريات في وسطها راء، إذن نربط ما بين الرائين، راء في الوسط لنرسل وراء في الوسط ذاريات، بينما في الحجر ما فيها راء في الوسط، حجر راءها في الآخر. فيقولون هذه طريقة لي يعني تعرف الموضع، يعني كيف تكمل الآيات إذا كنت تقرأ من حفظك. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: الحمد لله رب العالمين، حمدا كثيرا مباركا فيه طيبا، كما يحب ربنا ويرضى. فنسألك يا قاضي الأمور ويا شافي الصدور، كما تجير بين البحور، أن تجيرنا من عذاب السعير ومن دعوة الثبور ومن فتنة القبور. سبحان الذي تعطف بالعز وقال به، سبحان الذي لبس المجد وتكرم به، سبحان الذي لا ينبغي التسبيح إلا له، سبحان ذي الفضل والنعم، سبحان ذي العزة والكرم، سبحان الذي أحصى كل شيء بعلمه. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. اللهم فارج الهم، كاشف الغم، مجيب دعوة المضطرين، رحمن الدنيا والآخرة ورحيمهما. فارحمنا رحمة تغنينا بها عن رحمة من سواك. ما شاء الله، لا قوة إلا بالله. ما شاء الله، كل نعمة فمن الله. ما شاء الله، الخير كله بيد الله. ما شاء الله، لا يصرف السوء إلا الله. اللهم أغننا بالافتقار إليك، ولا تفقرنا بالاستغناء عنك. اللهم نسألك الإخلاص في الغضب، والرضا والقصد في الفقر والغنى، وخشيتك في الغيب والشهادة، ونسألك رضا بالقدر، ونسألك نعيما لا ينفد، وقرة عين لا تنقطع، ولذة العيش بعد الموت، وشوقا إلى لقائك. ونعوذ بك من ضراء مضرة ومن فتنة مضلة. اللهم زيننا بزينة الإيمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ محمد حسين سعيديان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم برنامج الأمم الأخلاق.

0: هي من تقوم بحسنها أوقاتي.
1: الأمم الأخلاق.
2: الأمم الأخلاق.
1: إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي. ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي. إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
2: الأمم الأخلاق.
3: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الخلق أجمعين، سيدنا وحبيبنا محمد بن عبد الله، وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. أعزائي المستمعين الأكارم، يسرني أن أرحب بكم أجمل ترحيب في برنامجكم الأمم الأخلاق في جزئه الرابع، والذي خصصناه حول مواضيع الأسرة وما يتعلق بالزواج من قضايا اجتماعية وأخلاقيات إسلامية. نسأل الله العلي القدير أن يوفقنا لتحقيق أهدافنا، وأتمنى من أعماق قلبي أن تقضوا معنا أطيب اللحظات وأجمل الأوقات. ويسعدني ويشرفني أعزائي المستمعين الأكارم أن أرحب باسمي وباسمكم جميعا بضيف برنامجنا الأمم الأخلاق. نرحب بشيخنا الجليل الشيخ أحمد بن سعود السيابي. في كل حلقة من الحلقات نتعلم الكثير من الفوائد والدروس والدرر والعبر، فأهلا وسهلا بك بيننا الشيخ أحمد بن سعود السيابي.
4: أهلا وسهلا ومرحبا بكم وحياكم الله.
3: حياكم الله وشكر الله سعيكم، شكرا لكم على جهدكم. آمين المبارك.
4: آمين.
3: أعزائي المستمعين الأكارم، حق الوالدين من أعظم الحقوق التي شرعها الإسلام وأوجبها على الأبناء تجاه آبائهم وأمهاتهم، فقد أكدتها النصوص القرآنية وكذلك أقوال النبي صلى الله عليه وسلم في السنة الشريفة. قال الله سبحانه وتعالى في القرآن العظيم: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما فلا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما. هناك الكثير من الحقوق والواجبات، الكثير من التأملات حول هذه الآية الكريمة. نريد أن نبدأ هذه الحلقة، وربما نجعل محور هذه الحلقة تدبر هذه الآية الكريمة العظيمة التي جاءت في سورة الإسراء، والتي بدأت بقوله: وقضى ربك ألا تعبدوا إلا إياه وبالوالدين إحسانا.
4: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، ونصلي ونسلم على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. لا شك أن هذه الآية من أجمع الآيات حول التعامل مع الوالدين وحول بر الوالدين وعدم العقوق بهما. فلو جينا نتبع هذه الآية الكريمة الشريفة العظيمة بقوله: وقضى ربك، قضى بمعنى أوجب،
3: أوجب
4: أوجب يعني فرض، فرض قضى بمعنى حكم حكما فرضا بأنه ألا تعبدوا إلا إياه، ابتعاد عن الشرك، لا عبادة الأصنام، لا عبادة يعني غير الله تعالى، لا معبود بحق إلا الله عز وجل. وثنى بذلك بماذا؟ بالوالدين إحسانا،
3: الأب والأم،
4: الأب أم، نعم بالوالدين إحسانا. شوف يعني الأول ألا تعبدوا إلا الله، أي لا معبود بحق إلا الله عز وجل، لا تعبدوا أبدا أي مخلوق
3: إلا
4: الخالق فالله عز وجل. وبعدها أن تحسنوا إلى والديكم، مصدر تحسنوا إحسانا إلى والديكم. الوالدين لا شك هنا الأب والأم، لأنهم سبب في هذه الحياة، في حياة هذا الولد. يعني لا إحسان إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما، هو فقط هذا ذكرت الآية لأن الوالدين في حال الكبر أحوج إلى الخدمة والمراعاة والعناية وإلى البر عما لو كان يعني في حال الشباب أي في حال القوة، ولا هو يجب أن يكرمهما أن يبرهما حتى في حال الصغر حتى في حال الشباب.
3: وإنما هنا لزيادة التأكيد،
4: وإنما التأكيد فقط لأنه لاتضاح المطلوب بأن في حال الكبر هما أحوج إليك أيها الإبن من لو كان قويين قبل ذلك.
3: نعم.
4: ولا تقل لهما أفن، أف هذه من الكلمات الصغيرة جدا تتكون من حرفين فقط.
3: نعم أفن،
4: أفن يعني وأف معناته يعني قالوا هي اسم فعل للمضارع التكلمي، أي أتضجر منكما أتأفف منكما. وهذا الآن لما يتذكر الإنسان من أي شيء يقول أوف، يعني هي نفسها هذه، لكنها
3: إنما هذه السعداء هذا
4: كذا على
3: صيغة أوف،
4: أوف يتأفف، إنني أتأفف تذكر منكما، يعني لا أرتاح إليكما، لا يعني واحد يقول لأبيه لا أرتاح منك، واحد يقول لأمه لا أرتاح منك،
3: وصل بعض المواصيل أكرهك
4: إلى غير ذلك. هذا لا تقل. إذا كان الله تعالى نهى عن قول أصغر كلمة وهي أف، معنى ذلك إن ما أكبر منها فهو يعني ما أكبر منها من كلمات لا شك أنه لا يجوز أن يتلفظ أو أن يستعمل معناها في حق والديه. يعني إذا كان الله تعالى نهى عن هذه الكلمة الصغيرة أن تقال في حق الوالدين، فمعناته أن النهي إلى ما هو أكبر منها يعني أوجب النهي وألزم. فلا تقل لهم أف ولا تنهرهما، أيضا الكلام القبيح الكلام القوي النطع، يعني ولا النهر، ما هو النهر؟ النهر هو الحفر، أيضا من كلمات الشدة نهر، يعني نهره ولا تنهر حفرة، أي لا تحفر لهما حفرة هكذا، يعني لا يعني شبه الكلام الغليظ القوي بأن بالحفر بالحفر لجري الماء أو لغير ذلك، فهي أيضا من ألفاظ الشدة، فالكلمة هذه من ألفاظ الشدة. ولا تنهرهما، وما يكفي أنك ما تنهرهما فقط، فقل لهما قولا كريما، وقل لهما قولا كريما يليق بهما، يطيب خاطرهما، يطيب قلوبهما، يطيب يعني حياتهما.
3: صحيح.
4: يعني واخفض لهما جناح الذل من الرحمة. شوف ليش اخفض لهما، هذه كناية عن التواضع، لأن الطائر لما يجي ينزل يتواضع يكف جناحيه، عكس لما يجي يطير فإنه يفرش جناحيه. حتى يقول واحد لما يشوف واحد يعني هكذا جذل يقول والله بتفرفش أو فارش جناح، أشبك فارش جناحيك. يعني معناته كناية أن الرجل يعني عنده مرتاح البال وعنده قوة وعنده يعني، لكن بالعكس واخفض لهما جناح الذل من الرحمة، شبه الذل بطائر عندما ينزل ويتواضع يكف جناحيه للتواضع،
3: وهو قادر على الطيران،
4: وهو قادر على الطيران
3: في
4: السماء. وقل رب ارحمهما كما ربياني صغيرا، كما رحماني، ربياني فيه معنى الرحمة، ارحمهما كما هما رحماني وأنا صغير، وقام بشؤوني وقام بكل شيء منذ الولادة وحتى الكبر. يعني هذه الآية جامعة في الحقيقة،
3: حقيقة بمعنى
4: كل معاني البر تجاه الوالدين. ولا شك أن احنا تحدثنا في الحلقة الماضية عن البر بالأب، هنا لا شك أن البر بالأم هو أوجب. قال العلماء البر بالأم هو أوجب من البر، كلاهما واجب ولكن البر بالأم أكثر، لأن الأم ضعيفة، والأم في العادة أن تكون مثلا من عائلة غير عائلة الأب، فبالتالي تكون ضعيفة عند أسرة الأب وعند الأب من ناحية اجتماعية، فلذلك تنتظر أن تتقوى بأولادها.
3: صحيح.
4: بأولادها من ذكور وإناث،
3: خاصة إذا كانت من عائلة بعيدة،
4: من عائلة بعيدة أو عائلة قريبة. فالأم تستحق من البر، لأن قالوا واستدلوا بالحديث ذلكم الرجل الذي جاء للنبي صلى الله عليه وسلم فقال يا رسول الله من أحق الناس بحسن صحابتي؟ قال له أمك. قال ثم من؟ قال أمك. قال ثم من؟ قال أمك، ثلاث مرات. قال ثم من؟ قال أبوك،
3: ثلاث مرات ثم أمك. ثم أتى الأب.
4: فدليل هذا على أن فعلا أن الأم هي أحق بالبر، لأنها أحوج إلى أولادها. الأب يقدر يحمل نفسه، يعمل يشتغل يعني، لكن الأم تبقى معتمدة على أولادها من ذكور وإناث. فالبر بالأم والعطف عليها أكثر بكثير يعني من الأب. يعني فهي كما قال صلى الله عليه وسلم أعطاها ثلاث يعني ثلاث أقسام. يعني لو قسمنا هذا حسن الصحابة بالأبوين يعني فهي أربعة أقسام حسب الحديث. ثلاث أقسام هي تذهب إلى الأم، أمك ثم أمك ثم أمك ثم أبوك، والقسم الرابع يصير الأب، لأن الأب كما ذكرت أقدر يتحمل على نفسه
3: كرجل، يعني
4: كرجل يحمل إذا يخرج خارج المنزل إلى غير ذلك. فلذلك الأم تتوجه إليها الرحمة بشكل كبير. يقول عبد الله بن عمر: شاهد رجلا يحمل أمه وكانت كبيرة السن على كتفيه أو على كتفه وهو يطوف بها حول الكعبة، وكان يظن ذلك من رجل على أنه قد أدى حقا كبيرا تجاه أمه. فقال له: يا ابن عمر،
3: يعني كان يظن خلاص أدى اللي عليه،
4: شوف أنا كيف حاملينها وأطوف بها في الحرم حول الكعبة وهي على كتفي، تراني أديت حقها؟ قال: لا. قال: كيف؟ قال: هذا كله ما عن زفرة واحدة من زفرات الولادة. يقول: هذا كله ما عن زفرة واحدة من زفرات، وانت الآن جالس تتبجح به وتمتح به، هذا كله ما عن زفرة
3: واحدة،
4: ما عن زفرة واحدة، هي
3: ألم من آلام
4: من آلام الولادة، هي
3: حتى نفسيا قال أصعب ألم في نفس البشرية.
4: أحد سمعت عن أحد الشباب في يعني من وقت ليس بعيد، وقت قريب، إنه رأى زوجته وهي تعاني من مخاض الولادة في البيت، ثم حملها إلى المستشفى، ثم شاهد كيف عندما تضع مولودها، فرأى تلك المعاناة التي ما كان يحسب أن أمه أيضا عانت كما تلك المعاناة. ولما بعد الولادة جاءت أمه لترى حفيدها وترى يعني زوجة ولدها وغير ذلك تطمئن، ارتمى الولد في حضنها يبكي، فقال لها: ما كنا نحس أو نعرف إنك أنت عانيتي في ولادتنا نحن،
3: والآن المعاناة كلها،
4: والآن تأكدت من هذه الشدة، إنك أنت أكيد عانيتي عند أثناء ولادتك لنا. فبكى فارتمى في حضنها يبكي. وهكذا يجب أن يكون الإنسان يشعر بقيمة أمه، يشعر لأنها ضعيفة، لأنها يعني هي تنتظر ولدها، تنتظر ابنتها.
3: يعني بعد هذا الكلام كل واحد يراجع نفسه، خاصة في
4: العشر الأواخر. طبعا في العشر الأواخر من رمضان،
3: سواء مع زوجتي أو مع أمي.
4: نعم صحيح. ولا يكون كذلك الشخص، أنا أخبرني أحد المشايخ القضاة،
3: نعم،
4: إنه عندما كان قاضيا في ولاية من ولايات السلطنة، جاء ولد شاب يشكو بأمه بأنه أقرضها 10,000 ريال وإنها لم تردها إليه، أو قد تأخرت في ردها إليه.
3: يعني الولد أقرض الأم،
4: هي
3: زين،
4: 10,000 ريال،
3: 10,000،
4: وكأنها تباطأت في ردها إليه، وجاء يشكو في المحكمة بها، فاستدعيت الأم.
3: يعني راح يرفع قضية عليه،
4: قضية عليها، شوف الدناءة،
3: هذه أمه،
4: شوف الدناءة كيف، شوف اللؤم، هذا لؤم، هذا عالم من أكبر اللؤم،
3: يعني أي قلب هذا،
4: وهذا عالم من أكبر الكبائر. فجاءت الأم ومعها 10,000 ريال،
3: استدعوها الأم،
4: استدعوها وعرفوها إيش قضية الدعوة، فقالت: إني أنا ما أبطأت في ردها، لكني كنت مصابة بالسرطان وأعالج من السرطان فتأخرت.
3: هي مريضة عند السرطان،
4: هي مريضة، فبكت القاعة.
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
4: خبرني هذا الشيخ القاضي، بكت القاعة، كل من في القاعة بكوا،
3: من كان له قلب،
4: من كان له قلب، من هذا الموقف اللئيم. فقالت: على كل يعني هذه المبلغ، ولكن أقولكم إن عاد ما أعتبر ولدي ولا يعرفني ولا أعرفه.
3: هل أحتاج إلى وقفة هذه القصة؟
4: طبعا،
3: يعني أمه الآن مريضة،
4: مريضة
3: وأمه
4: والسرطان، ومرض السرطان،
3: والذي يعرف مرض السرطان جحيم،
4: جحيم
3: علاج هذا المرض.
4: وبعد جاء يتلفظ بألفاظ نافية، يقول القاضي: فزجرته وهددته بالسجن إن تكلم ببنت شفة.
3: هذا ابن سبحان الله عاد،
4: هذا عاد فعلا، هذا عاد
3: في الأخلاق،
4: انحطاط في الأخلاق فعلا، خطأ. ولكن ما قالت هي كذاك أني أنا ما أعرفه ولا يعرفني وما أحسبه ولدي، هذا الولد أكيد لو تعرض لحادث أو تعرض لأمر يعني في صحته، تجد تلك الأم هي التي تأتي وتحن عليه، لأن كما يقال قلب الأم كبير.
3: صحيح.
4: أنا أتوقع هكذا. صحيح. أتوقع أن هذا الولد العاق الكبير، هذا اللئيم، لو تعرض لحادث أو تعرض لمرض أو تعرض لشيء سيء، تجد تلك الأم هي التي تأتي وتحن عليه. يعني أنا أتوقع هكذا. صحيح. لأن كما قال قلب الأم كبير، هنا ما هو كما يقال هذا صخر، يعني صخر ابن عمرو ابن الشريد أخ الأخنساء، ذهب إلى معركة فأصيب فيها، فأثخنه الجراح، وكان عنده أم وعنده زوجة.
3: نعم.
4: الزوجة اسمها سليمة،
3: الزوجة
4: هي. فأمجي والناس يسألوا الأم، يقول له: كيف حال صخر؟ يقول: والله إن شاء الله في صحة طيبة ويتقدم، ونامل له أن يتعافى. يوم يسألوا المرأة، يقول: والله لا، هو حي فيرجى، ولا ميت فينعى.
3: الفرق بين الجوابين.
4: أيه وأدخل أيضا كذلك عما قريب يعني، فسمعها فقال أبيات شعرية أيضا مؤثرة. أرى أم صخر يعني أمه هي. لا تمل عيادتي وملت سليمة مضيعي ومكاني، وما كنت أخشى أن أكون جنازة عليك ومن يغتر بالحدثان. جنازة يعني الشخص المريض المثقل بالمرض، يقال له جنازة.
3: نعم.
4: غير عن الجنازة التي تحمل على السرير، يحمل الميت على السرير. وما كنت أخشى أن أكون جنازة، ما كنت أفكر أن أكون ثقيل عليك خاطر زوجته. ومن يغتر بالحدثان. أمر بأمر الحزم لو أستطيعه، وقد حيل بين العير والنزوان. ما شعل الحياة ما يعني حيل بين العير وبين الوثوق على أنثى.
3: نعم.
4: ثم يقول لها لعمري لقد نبهت من كان نائما وأسمعت من كانت له أذنان. يقول لها بهذه المقولة يخاطب زوجته، كنت أنا نائمة فكرش أنت إنش عندي وفكرش إنش
3: معي.
4: إنش معي وإنش يعني
3: آخر.
4: وأنا بتبك ما قلتش هذه نبهتني لشيء آخر.
3: صح. وأسمع
4: يقضى فكرية وعرف وعالقال هناك. وأي امرئ ساوى بأم حليلة فما عاش إلا في هوى وهواني.
3: الله أكبر.
4: يقول أي امرئ يساوي يعني أمه بزوجته هذا ما عاش إلا في هوى وهوان، في ذل،
3: في هوى،
4: في هوى وهواني. هوان يعني انحطاط.
3: نعم.
4: يتدهور. وهوان ذل.
3: صحيح.
4: في هوى وهواني.
3: عجيب.
4: يقول
3: الحكمة.
4: لأن الأم مهما كان هذا العول، فأقول هذه الأم وقالت يعني هذا الولد أنا لا تعتبره ولدي ولا أعتبره ولدي ولا يعتبرني أمه، عندما يتعرض لحادث يعني هي التي سوف تأتي، لأن كما يقال قلب الأم كبير.
3: وربما الشيخ أحمد ذكرنا بالحكاية الشعرية أغرى امرؤ يوما غلاما.
4: صحيح.
3: في نهاية القصة لما قتلها أراد أن يقتل نفسه، فقالت له كف يدا ولا تجرح فؤادي مرتين على الأثر.
4: صحيح.
3: وهو قتلها مع ذلك تقول له لا تقتل نفسك.
4: طبعا، لأن الأم مهما كان الولد عندها، لكن شوف لأم الولد هذا.
3: هذه قصة غريبة وعجيبة. هذا نعم. في عمان هذا
4: في عمان توقع ما بعيد واجد يعني. أحد المشايخ الله لا يزال حيا عايشا الذي أخبرني بالقصة. نعم أخبرني بالقصة. هو الذي كان
3: يعني وصل لمرحلة كبيرة، أمه ومريضة وعند السرطان.
4: نعم.
3: وكلها
4: عشان 10,000 ريال.
3: سبحان الله. ونهاية القصة ماذا حصل؟ أنها تبرأت منه.
4: تمر ذيك ساعة منه وردت المبلغ وقبل المبلغ قريبة، وبعد قاعد يتلفظ بألفاظ نابية لولا أن القاضي زجره.
3: هذا اجتمع السوق كله في
4: كله في كله في السوق كله السوق.
3: طيب هناك مقولة تنشر أن كل فتاة بأبيها مغرمة. هل هذه مقولة هذا أثر؟ هل بالفعل البنت أكثر أقرب لأبويها؟
4: وهذا ملاحظ، ما أقرب إلى أبيها من أمها، هي أقرب للأم البنت.
3: للأم أكثر.
4: لأن أسرارها عند أمها. والأم هي التي تؤثر في البنت أكثر. لأنها لصيقة بها، لكن هناك الافتخار، تفتخر بأبيها لأن الأب هو صاحب الأحداث، هو الذي تسمع عنه مثلا في الإعلام، تسمع عنه إنجازات، تسمع عنه مجد، فهي تفتخر كل فتاة بأبيها معجبة. فتعجب بأبيها أمام البنات، أمام زميلاتها، أمام أترابها من البنات. فتعجب بأبيها لأن في أم الأم قد يكون يعني موجودة في المنزل وما عندها يعني، وقد يكون وهذا طبعا المثل لما قيل في وقت إن الأم هي في البيت ما عندها ظهور أو إنجازات، والأب هو الذي يتولى الحياة.
3: هذا من باب الفخر يعني.
4: باب الفخر، هي تفتخر بأبيها.
3: لكن
4: قرب مع أمها طبعا القرب مع الأم، والبنت أسرارها عند أمها في الحقيقة.
3: نعم.
4: وتؤثر عليها أمها أكثر مما يؤثر عليها أبوها.
3: صحيح.
4: أي نعم.
3: ربما من ضمن المشاكل السلوكية الاجتماعية التي نعاني منها ونسمع عنها بشكل كبير، عندما يتزوج الابن الأم تصر أن الابن يسكن معها في البيت.
4: أي.
3: فإذا الزوجة أصرت على أن يعني يكون سكن مستقل أو كما قال شماج، هو يبقى الرجل في حيرة، هل أرضي أمي ولا أرضي زوجتي، ويدخل في مشكلة هو في غنى عنها. كيف تعالجون هذه القضية؟
4: هذا فيها يوضح لها أمور الشرع. أمور الشرع، الزوجة من حقها المسكن المستقل.
3: المسكن المستقل.
4: نعم، هذا حق من حقوق الزوجية أن يكون لها.
3: إن طلبت الطلب.
4: طبعا إن طلبت، وإن لم توافق أن تسكن عند أهل زوجها هذا من حقها. ولكن إذا كان هو ما يريد يرضي أمه، يحاول أن يرضي والدته بزياراتها المتكررة في الصباح في الظهر في المساء، أن يفهمها. والأم قلبها كبير، لو جاء الابن وأفهمها هذا الأمر بأن هذه تريد حدها حتى لا نزعجك، حتى لا نؤثر عليك، يعني يرضيها بكلمات مهما كان المرأة
3: بالجانب العاطفي.
4: إيه عاطفية، ويرضيها الكلام الجميل الطيب اللين. فهو يحاول أنه يرضي أمه بأن هذه تريد أن تعيش بنفسها، ونحن ما نريد الإزعاج وما نريد نزعجك وأنت كبيرة السن إلى غير ذلك، والأولاد إن شاء الله سوف يكونون عندك، يعني مثل هذا القبيل وترضى. وأما الزوجة حق، ثم يقولها بالناحية الشرعية أن هذه زوجة ومن حقها أن يكون لها منزل مستقل.
3: نعم. وما يعني أنا أريد أقصر فيك بل
4: طبعاً هذا كله بالحوار، كله بالحوار والإفهام، الإفهام كله، ويخبرها عن الناحية الشرعية أن حقها الشرعي أن يكون لها وجود مسكن مستقل.
3: نعم. نعم. نشاهد بعض المقاطع، وهي قد تكون حالات في مواقع التواصل الاجتماعي. هناك من يفضل زوجته على أمه، صورة المشرقة يفضل أمه على زوجته. إيه؟ وهناك من يفضل أو يقدم، حتى هذه ينشرونها في لحظات العرس أو في لحظات النقلة. إيه؟ وهناك بالعكس يقدم زوجته على أمه. كيف تقرؤون هذه المشاهد؟
4: لا، في التقديم تقديم الأم، في الأمور السلوكية تقديم الأم، تقديم الأم هو واجب أن يقدم أمه على زوجته، لأن الأم لها الاحترام. دائما يقول لك العلماء يقولون ماذا؟ التعامل مع الأم يتم من باب الاحترام، والتعامل مع الزوجة يتم من باب الخفة.
3: خفة،
4: هي خفة يعني فيها خفة الدم، فيها مداعبة، فيها أشياء، لكن مع الأم اللي هناك احترام كامل،
3: تبجيل.
4: فهذا يعني يحتم عليه أن يقدم أمه قبل زوجته، لها احترام، لها مكانة كبيرة، وهي في النهاية أم، طالما أم أنها أمه هو أيضا هي أم زوجته تعتبر، يعني
3: صحيح.
4: لأن زوجته في في في في مستواه وفي مستوى زوجها، فتعتبر هي أمهما يعني مع بعض. فيجب أن يقدم هنا يقدم الأم في هذه الأمور السلوكية. نعم، في الأمور السلوكية.
3: نعم. طيب مثلا طالعين في ذهبين إلى مناسبة، الزوج والأم والزوجة، من يركب في الأمام؟
4: هي في الحقيقة إذا
3: في مرونة، هذه
4: فيها مرونة. إذا الأم، أحيانا الأمهات هن يفضلن يركبن في الخلف. الأمهات هن الذين يفضلن أن يركبن في الخلف حقيقة، والزوجة أقرب إلى الزوج من حيث هذه الأمور الحياتية، يعني لأن قد يكون تتحدث لزوجها في شيء، يتحدث إليها في شيء. والأم يعني تجدها لها أفكار أخرى، تجدها لها مستوى فكري آخر،
3: فارق العمر
4: إلى غير ذلك. والأمهات حسب ملاحظ أنهن يفضلن أن يكون في الخلف. أيوة. والزوجة تكون في الأمام،
3: تأخذ راحتها.
4: راحتها. نعم. وإذا حدث شيء هناك مرونة والتفاهم، ما في إشكال أن تركب الأم في الأمام والزوجة في الخلف. لكن في الغالب أن هذا هو، حتى الأمهات متقبلات هذا الشيء.
3: صحيح.
4: نعم.
3: صحيح. أيضا من صور العقوق التي كنت أبحث عن مسألة العقوق بر الوالدين، أن بعض الأشخاص لما يحصل على درجة علمية أو يترقى في المناصب يترفع، وربما حتى بعضهم صار يخجل أن من الأسرة الفلانية، أو أن أبوه كان عند المهنة البسيطة مثلا. هنا لا ترون أنه اجتمع فيه عقوق وغرور؟
4: طبعا هذا عقوق وغرور وسوء خلق. الإنسان مهما كان يفخر بأصله، مهما كان هو أساسا يعني بالعكس، أنه يبين على أنه رجل عصامي وليس رجل اتكالي.
3: صحيح.
4: ولم يقول يعني كما يقول كان أبي، وإنما لا، يعني مو يقول ابن دريد هناك العالم الفطن ابن إشناك العالم ابن جنسه، أغناه جنس علمه عن جنسه، كن ابن منشيته وكن مهذبا، فإنما المرء بفضل كيسه. يعني فيقول العبارة، ويقول هناك ليس الفتى من قال كان أبي، إن الفتى من يقولها أنا ذا. فالإنسان يثبت عصاميته في هذه الحياة، ولا يثبت اتكاليته. العصام نفسه عصام، سودت عصامة وعلمته الكر والإقلام وصيرته ملكا همامة.
3: ولا يتبرأ من أبيه وأمه.
4: لا، ما يجوز هذا أساسا، في نهي. من ادعى غير أبيه أو تولى غير مواليه فعليه لعنة الله والملائكة والناس، هذا منها يدخل في هذا. يعني من ادعى غير أبيه معناته لم يرضى بوالده.
3: صحيح.
4: أي أو تولى غير مواليه، اللي هو طبعا ما انتمى إلى أسرته، فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، حديث نبوي صحيح.
3: نعم. ربما أيضا نرجع للآية التي تلوناها في بداية هذه الحلقة. أرجع لمسألة إما يبلغن عندك الكبر أحدهما أو كلاهما. بعض الآباء أو الأمهات في نهاية عمره يعني يصل إلى مرحلة أرذل العمر، ويكون كالطفل يحتاج العناية والقرب والحديث.
4: صح.
3: للأسف البعض يتخلى عن والديه في هذه اللحظات الصعبة.
4: طبعاً هذه هي من من من من من النذالة وعدم المروءة وعدم الشهامة. الإنسان لا يتخلى عن والده، بالعكس هنا كلما كان الأب عاجزا أو الأم عاجزة يعني ويخدمهما الابن يكون فيه الفضل الكبير وفيه الأجر الكبير والثواب الكبير. يعني فهذا هنا هو يبين الثواب، وهنا يبين الفضل، وهنا يبين الإنسان يتحقق له الخير. فدائما يعني فلا يتأفف، لأنهم كلما كبر الأبوان في السن ودخلا في العجز أحوج إلى الخدمة منهما قبل ذلك.
3: نتفانى في خدمتهما،
4: هنا يتفانى أكثر في خدمته، هنا الأجر الكبير. ثم عندما يرد كل منهما إلى أرذل العمر يصبح كالطفل، وفعلا هو الإنسان لما يكبر في السن تجده فعلا يرد إلى أرذل العمر، نفس الأفكار كأن أفكار صبيان، كأن أفكار أطفال، حتى في طلباتهم تجدهم يطلبون أشياء كما الأطفال.
3: صح. وينزعجون من أبسط
4: الأمور ويغضبون بسهولة. هنا يجب التحمل، هنا يجب التحمل في الحقيقة، لأنه هنا الأبوان يعني محتاجان إلى إلى إلى إلى إلى إلى بر الأولاد، إلى بر الأولاد وإلى تحمل أولادهم. وهنا يكون الفضل، هنا يعني وهنا الخير الكثير، حتى الخير الكثير.
3: صح. يعني كما تدين تدان،
4: طبعا
3: أنت تحتاج إلى هذا الشيء الكبير.
4: وأنا بلاحظ حاجة ثانية، ملاحظة، شوف أنت لو شوف له عدة أخوة، إذا كان الأب أو الأم في منزل أحد الأولاد تجد الخير في ذلكم المنزل،
3: مبارك ذاك المنزل.
4: أنت شوف تفكر في أي أسرة فيها عدة أخوة، الأم أو الأب أو كلاهما مع واحد منهم تجد الخير في ذلك البيت.
3: صحيح.
4: وتجد الحياة في ذلك البيت، وتجد الحركة في ذلك البيت، وتجد الحيوية في ذلك البيت.
3: صح. في نور البيت يكون، في روح
4: جدا جدا فعلا، حيث ما توجد الأب أو يوجد الأم أو يوجد معا هنالك الخير.
3: صحيح.
4: هنالك الخير، هناك الحياة، هناك لو في إخوة آخرين تجد عندهم دخل وعندهم مناصب وعندهم مصانع وعندهم أشياء مثلا تجارة، لكن وهذاك الشخص الذي هو في بيته الأبوان أو الأب أو الأم تجد بالعكس إن البركة هناك.
3: صحيح. حتى أحد الزملاء يقول كنا نعاني في البيت دائما أن أولادي دائما مريضين، وأنا وزوجتي في خلاف، لكن سبحان الله لما مرض الوالد وصار استقرار الوالد عندنا في البيت، سبحان الله انحلت المشاكل
4: طبعا،
3: وصار أولادنا بصحة وعافية
4: كذلك،
3: وفي البيت في بهجة عجيبة. صح. وغريبة. صح. البيت.
4: صح. هذا هو هذا ملاحظ، تشوف أي أسرة فيها عدة إخوة وتجد الأب أو الأم في بيت أحدهم تجد الخير هناك.
3: نعم. احنا نريد منكم الشيخ احمد ختام، لكن بس نصيحه اخيره، ما رايك بعض الاشخاص ياتون بخادم او عامل يهتم بالاب وهم منشغلون بحياتهم؟
4: لا يقبل، لا ينشغل، هو جيد حقيقه، من وسع الله عليه ان يوسع على والديه، لان الخادم تكون باستمرار 24 ساعه، سواء الرجل او المراه الخدم موجودين 24 ساعه. الاب يصير يسعى لهذا الوالد، يسعى لكفاله والده، يسعى يعني لكفالة أمه، يسعى لتوفير المعيشة لهما، لتوفير، فلا الولد يخرج والبنت كذلك تخرج، ولكن وجود الخادم معهما أو مع أحدهما، مع مراعاة الإبن لهما والإشراف عليهما ويعني وتدبر أحوالهما، هذا شيء جيد، ما أن شيء يعني فيه يعني فيه إثم.
3: طيب، بما أن هذا الأمر أمر جيد، الشيخ أحمد بن سعود السيابي، نحن قضينا معك رحلة علمية مليئة بالدروس والعبر.
4: أي والله صحيح. نعم. على مدى شهر رمضان. صحيح.
3: على مدى شهر رمضان. نعم. 29 حلقة.
4: الحمد لله.
3: وتصلنا بشكل يومي الرسائل والتغذية الراجعة الإيجابية، الناس شاكرين لعطائكم المنطقي الموزون المعتدل الذي يجمع بين المصادر المتعددة والتي تعطي الفكرة روح وجمال. ولكن في ختام كل شيء بداية ونهاية.
4: والله نشكر الله عز وجل على هذا، طبعا ماذا نسميه، على هذا التواصل مع المجتمع، مع أفراد المجتمع عن طريق هذا البرنامج، وهذا لا شك الفضل بعد الله عز وجل يرجع إليك وإلى مخرجنا المتألق المخرج الديني خالد بن درويش أولى الثاني، ونحن يعني الثلاثة كل منا يكمل الآخر، والحمد لله أن البرنامج قطع شوطا كبيرا في التعريف بنفسه، بالتعريف التعريف موضوعه، في تكريس الكثير من القيم الأخلاقية التي يدعو إليها ديننا الإسلام الحنيف، ويدعو إليها مجتمعنا العماني. والحمد لله رب العالمين، يكاد لا ألقى شخصا من الأشخاص إلا ويقول لي إنه استمع إلى هذا البرنامج واستفاد منه، وهذا فضل من الله كبير علينا نحن. وفي هذا طبعا لا يسعني إلا أن أقول إن نحن الآن ختمنا في هذا البرنامج الجزء الرابع من هذا البرنامج، وهو برنامج علوم الأخلاق. ولا شك أن الذي أرجوه ونرجوه جميعا أن يكون قد حققنا يعني الهدف المرجو من هذا البرنامج في تكريس القيم الدينية، القيم الأخلاقية، العادات الاجتماعية العمانية السليمة، العادات العربية النابعة أو المتمشية مع تعاليم الإسلام، والعادات العربية التي هي الموروثة من دين أبينا إبراهيم وإسماعيل عليهم السلام. نرجو أن نكون جميعا قد استفدنا، نحن والمستمعون والمستمعات والإخوة والأخوات، نرجو أن نكون كلنا قد استفدنا. نحن استفدنا بالمطالعة، استفدنا بالحديث، ولعل الآخرين إن شاء الله قد استفادوا بالاستماع والسماع إلى هذا البرنامج. وفي هذا الصدد لا يسعني إلا أن أشكر الإذاعة العمانية بكل أطيافها، من إذاعة القرآن الكريم والإذاعة العامة أو البرنامج العام، وإذاعة الشباب على نقلهم وقايع هذا البرنامج وإيصاله إلى قلوب المستمعين وإلى آذان المستمعين. والشكر موصول إلى وزارة الإعلام وعلى رأسها معالي أخينا الدكتور عبد الله بن ناصر الحراسي الموقر وزير الإعلام، وكذلك الشكر موصول إلى أخينا سعادة محمد بن سعيد البلوشي وكيل وزارة الإعلام. وبهذه المناسبة ونحن في ختام شهر رمضان وفي آخر هذا الشهر الكريم الفضيل الإيماني الرائع وقدوم العيد السعيد، لا يسعنا جميعا أنا أيها الدكتور هلال والمخرج خالد بن درويش إلا أن نرفع إلى المقام السامي لحضرة مولانا وسيدنا هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه أجمل التهاني بالعيد السعيد، ونسأل الله أن يعيده على جلالته بموفور الصحة والعافية والصحة والعمر المديد، وأن تتحقق في عهده الكثير من الرؤى والكثير من الرايات إن شاء الله بإذنه تعالى. فعمان أصبحت هي ما شاء الله موطن السلام وموطن الوئام، تخرج منها المحبة ويخرج منها الوئام ويخرج منها السلام، فأصبحت مكانا لحل المشكلات، وهذا فضل من الله كبير على هذه الأرض الطيبة وعلى الحكومة الرشيدة يعني وعلى رأسها حضرة صاحب الجلالة السلطان المعظم حفظه الله ورعاه، وكل عام والجميع بخير.
3: شكر الله سعيكم الشيخ أحمد بن سعود السيابي. أنا والمخرج والمستمعون الأكارم، نحن أكثر ناس استفدنا منك استفادة كبيرة، فشكرا لك على سعيكم على عطائكم، وأعذرنا إن قصرنا في حقك شيخ أحمد.
4: لا ما شاء تقصير أبدا، ما شاء تقصير.
3: بارك الله فيكم، وكنا حريصين أن نطرح في بعض الأحيان أسئلة فيها شيء من التمرد إن صح التعبير، ولكن كان الهدف أن نخرج أفضل ما لديكم.
4: لا ما فيها تمرد أبدا، بالعكس،
3: وأن
4: لا فيها استفزاز، وإنما فيها يعني استلقاح الأفكار.
3: بارك الله فيكم. نعم. ونحن تعلمنا منكم هذا السلوك وهذا الخلق. وأيضا نكون قريبين من المجتمع. أما أنتم أعزائي المستمعين الكارم، في ختام هذه الحلقة نحن سعينا واجتهدنا، ولكن تبقى الأعمال البشرية دائما قاصرة، فإن أصبنا فذلك فضل الله يؤتيه من يشاء، وإن أخطأنا فمن أنفسنا ومن الشيطان. ونلتقي إن شاء الله في حلقات قادمة في مواسم متجددة بإذن الله تعالى. نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، كل عام وأنتم بخير.
4: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته، وكل عام وأنتم بخير.
1: كنتم مع برنامج الأمم الأخلاق، إعداد وتقديم هلال بن عبد الله الخروصي، ضيف البرنامج الشيخ أحمد بن سعود السيابي، إخراج خالد بن درويش أولاد ثاني.
5: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. المجتمع في القرآن الكريم.
6: المجتمع في القرآن الكريم.
5: برنامج يهتم بالأسرة وترابط أبنائها وأثرها في المجتمع المسلم الذي يرتوي من المعين القرآني.
6: المجتمع في القرآن الكريم.
5: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.
7: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين وأصحابه المنتجبين. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. نتحدث اليوم عن تأثير التقوى على المجتمعات حضورا وغيابا. لقد بدأنا بالحديث عن مجتمع المتقين وعن مجتمع التقوى، فهو ليس بالضرورة أن يكون في مكون ونسيج أفراد يجمعهم المكان، بل يكفي في إطلاق وصف المجتمع على الأفراد الذين تجمعهم الصفات المشتركة والموحدة، وهذا الأمر متعارف عليه في بعض التخصصات في بعض العلوم اليوم، بل ويمكن أن تجمع ظاهرة اجتماعية معينة وتصبح حينئذ قابلة لانطباق صفة المجتمع. فإن ظهور مجموعة من الأفراد وتجمعهم صفات معينة ومشتركة وموحدة يمكن أن يقال هناك ظاهرة اجتماعية قد برزت وظهرت في المجتمع. وإطلاق وصف الظاهرة على ممارسات معينة إنما يكون بظهور مجموعة من الأفراد تجمعهم صفات معينة وظواهر معينة. فإذا حدث هذا الأمر فيمكن إطلاق صفة المجتمع على هؤلاء فيقال مجتمع الظاهرة المعينة. من قبيل ظهرت في الفترات الماضية أفراد لهم بعض الممارسات، من قبيل ظهور أفراد بالبنطال الجنس، فعندما ظهرت هذه الظاهرة فإنها لم تظهر من فرد واحد فقط، بل بدأت تتشكل ظاهرة اجتماعية بحيث أصبح التوجه لأفراد المجتمع إلى البنطال الجنس، وبدأت تنتشر في فئات معينة وفي مختلف الأمكنة والمدن. فيمكن إذن أن نقول أن ظهور مجتمع البنطال وهو بنطال الجنس، فبرغم أننا لو تتبعنا كل مدينة مثلا لوجدنا في كل مدينة لا يتجاوزون 5 أفراد مثلا، ولكن عندما تتوسع هذه الممارسة وفي مختلف المدن فإنه تصبح ظاهرة، وهذا يعني أنها أصبحت تصطبغ بصبغة المجتمع، أي بوصف المجتمع وعنوانه. وكذا الحال بالنسبة إلى ظهور فئات من الإناث وهن يرتدين الجلباب بدلا عن العباءة وهي عباءة الرأس. ففي بداية الأمر ظهر الأمر بلبس بعض البنات، ومن ثم بدأ يتوسع فتشكل على شكل ظاهرة مجتمعية، وهذا يعني أن المجتمع وهو مجتمع الجلباب بدأ بالظهور والانتشار. أظن الموضوع اتضح جيدا فيما قدمناه من الأمثلة والمصاديق، فنقول بعد هذا التوضيح بالأمثلة. فكذا الحال بالنسبة إلى المتقين، إذ يمكن أن يصدق عليه عنوان المجتمع فنقول مجتمع المتقين أو مجتمع التقوى، فإنه ليس بالضرورة أن يجتمع المتقون في مكان واحد معين، بل يكفي في إطلاق هذا الوصف وهو وصف المجتمع مفهوم المجتمع عليهم لاشتراك الأفراد في صفات موحدة ومشتركة. ولعل أهمية هذا الأمر تتضمن فيه أولا أن وصول المجتمع أو المجتمعات إلى درجة التقوى أمر أساسي جدا، لأنه هو الأصل الأولي الذي ينبغي أن يكون متحققا في مجموع أفراد المجتمع. ثانيا، إننا عندما ننادي بضرورة التنمية الإنسانية في كل المجالات وبصفة إيجابية ممتازة، ونطلب من المجتمع بذل الجهد للوصول إلى هذه الدرجة، فإننا ندرك أن بناء المجتمعات وتنمية هذه المجتمعات لا يكون إلا بتكاتف الجميع وليس بمجرد وجود كفاءة واحدة تمتلك القدرة على التنمية، فإن المجتمع يقوم على مجموعة أفراد لا على مفردهم. فكذلك دعوة القرآن الكريم لجميع الأفراد في المجتمع بالتحقق بالتقوى المجتمعية، وهذا لا يتحقق ببعض الأفراد بل بمجموعة من الأفراد، فإذا حدث هذا الأمر تشكل لدينا مجتمعا تقوائيا. وفائدة وثمرة هذا الأمر تظهر في الظهور لقوانين التكوين ولصالح الإنسان بصفة إيجابية، وتحرك القوانين التكوينية بصفة إيجابية تجاه الإنسان واتجاه المجتمع وهذا الأمر، وتحرك القوانين التكوينية بصفة إيجابية تجاه الإنسان واتجاه المجتمع، هو أمر مبشر جدا بالتنمية الإيجابية الحقيقية الصالحة لأجل المجتمع ولأجل أفراده، وهي تحفظ مصلحة المجتمع من جهة، وفي الوقت نفسه تحقق رغبات ومتطلبات المجتمع من جهة أخرى، وأيضا تحصن المجتمع من الانحراف والاختراق والتزلزل والسقوط من جهة ثالثة. إننا قلما نجد أن تتحقق صفة واحدة في الفرد والمجتمع فتحقق مجموعة من المصالح المجتمعية ومصالح الأفراد في الوقت نفسه، مثل ما نجد في موضوع التقوى، فإن تحققها في الأفراد والمجتمعات داع إلى تحقق أولا المصالح الفردية، ثانيا المصالح مصالح المجموع من الأفراد أي المجتمع، يعني المصالح المجتمعية، ثالثا ويكون هذا التحقق لمصالح الأفراد والمجتمعات بنحو لا يقع بينهما أي تنازع ولا صراع بل ولا اختلاف، رابعا تحقق الضمان لعدم تخلل الانحراف عن الاعتدال، خامسا الأمان من الاختراق، سادسا الضمان للتقدم والتنمية، سابعا وبنحو معتدل إيجابي رائع. وهكذا هي التقوى إذا ما تحققت في الأفراد وهم تشكلوا على نحو ظاهرة مجتمعية في مجتمعاتهم، وصار المتقون مجتمعا تقوائيا بين الشعوب والأمم. وكما أن للتقوى تأثيرا إيجابيا في حال تحققها في المجتمعات البشرية، فكذلك لغياب التقوى عن المجتمعات تأثيرا سلبيا وخطيرا على المجتمعات البشرية، وهذا الأمر لا يدركه الكثير من الناس لأن تأثيره لا يخضع لقياسات ومعايير بشرية اعتيادية، لأن قياساتها من سنخ عالمها، وهذا لا يعلمه سوى من أوجد هذه المنظومة الوجودية وخلق هذا العالم وما فيه. فلنتعرف على بعض الآيات القرآنية التي تتحدث في هذا الصدد إن شاء الله تعالى. قال تعالى: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض، ولكن كذبوا فأخذناهم بما كانوا يكسبون. فإذا الآية هنا في سورة الأعراف تؤكد على حقيقة مهمة من الحقائق الوجودية التي تتحرك وفق منظومة إلهية دقيقة، هذه الحقيقة تتجلى في بيان شرطية فتح بركات من السماء والأرض، فقد بيّنت أن هذا الخير مشروط بتحقق شرطين أساسيين، وهما الأول الإيمان، الثاني التقوى، فإذا تحقق المشروط وهو نزول الخيرات على أهل الأرض. ولكن الخطورة في الخروج عن الشرطين والقيدين، فإذا خرجت المجموعات البشرية عن الشرطين فإن مصيرها وفق القوانين التكوينية الوجودية هو السقوط في النتائج السلبية، في نتائج ربما لا تكون في الحسبان ولا في التخطيط، وطبيعة تحرك القانون التكويني غير متصورة لدى الناس ولا يمكن إدراكها أيضا، فكيف يمكن أن يضع الإنسان في خطته الاستراتيجية مثل هذا التحرك السلبي للقوانين التكوينية فيبني مخططه المستقبلي عليه؟ ولهذا نلاحظ في القوانين التكوينية إذا ما تحركت فإنه تكون دائما مفاجآت تذهل عقول كل الناس وتحيرهم كثيرا فلا يستطيعون تفاديها، إضافة إلى عدم القدرة على كيفية معالجتها. هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
6: في القرآن الكريم.
5: إعداد وتقديم الشيخ هلال بن حسن اللواتي، إخراج مريم بنت عيسى البلوشية.

الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض عالم الغيب والشهادة ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه وصبرا لما أمرتنا به وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين

0: نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن.
1: ربي.

0: خيرا.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: حان الآن موعد أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان المغرب، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: تتابعون إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الأكارم، نستمع الآن إلى تلاوة عطرة لآي الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

0: فسوف يعلمون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم بصوت القارئ أمجد بن هلال البوسعيدي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى وإياكم مع آيات من الذكر الحكيم من تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
3: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أنا الطالب يامن بن سالم من خلفان العزري، عمري 12 سنة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ويؤثرون على أنفسهم ولو كان بهم خصاصة.

0: صدق الله العظيم. استمعتم لي تلاوة الأطفال بصوت يامن بن سالم العزري.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.

0: ربانية.
1: إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
2: الحمد لله وحده، والصلاة والسلام على من لا نبي بعده وعلى آله وصحبه. أيها المستمع الكريم، السلام عليك ورحمة الله تعالى وبركاته. من برنامجكم هداية قرآنية أو ربانية في القرآن الكريم. يقول سبحانه وتعالى: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله أولئك حزب الشيطان ألا إن حزب الشيطان هم الخاسرون. أيها المستمع الكريم، الشيطان قد حشد جنوده وأتباعه من الإنس والجن، وجهز أسلحته، ونظم صفوفه، وأعد عدته، وتأهب للاستعداد من أجل مهمة وهدف واضح. ما هو الهدف أيها المستمع الكريم؟ هو إغواء وإضلال بني آدم. إذا أردنا أن نحدد هدف الشيطان في هذه المعركة، فالهدف للشيطان هو الاستيلاء على القلب، على قلب المسلم. لماذا؟ لأنه إذا استولى على قلب المسلم يزرع فيه بذور الشهوات، ويزرع فيه الأهواء والملهيات، نسأل الله السلامة والعافية. لأن الشيطان إذا سيطر على القلب فإنه يكسب تأييد الجوارح، فيفعل ما يشاء، ينظر، يجعل الإنسان ينظر إلى ما حرم الله، ويسمع ما حرم الله، ويسعى إلى ما حرم الله، يسعى بيديه ورجليه، وهكذا، نسأل الله السلامة والعافية. إذن للشيطان مع القلب أيها المستمع الكريم صولات وجولات، ومن سياسة الشيطان التدرج حتى يصل إلى هدفه ويضمك إلى حزبه ويجعلك والعياذ بالله من جنده، فتكون من الخاسرين. كما قال سبحانه: استحوذ عليهم الشيطان فأنساهم ذكر الله. استحوذ مرة، سيطر عليهم. والله أيها المستمع الكريم، هذا أمر مخيف. كيف نتعامل مع عدو يملأه الحقد والحسد والكراهية، يعني يبغضنا بغض ما يعلمه إلا الله، ولا يرضى بأقل من أن يكون مصيرنا إلى النار. يعني هذا العدو يرانا ولا نراه، نغفل عنه ولا يغفل عنا، يدخل علينا من مداخل متنوعة. فما هي هذه المداخل؟ لابد أن نعرف مداخل الشيطان. ليش؟ حتى ننجو من مصايده. إذا عرفنا العدو عرفت الشر، لا للشر ولكن لتوقيه. ومن لم يعرف الخير من الشر ها يقع فيه. إذا ما عرفنا مداخل ومصايد الشيطان، إذن يجرنا ونكون من أتباعه، وربما لا بدون أن نشعر، ما نشعر، نسأل الله السلامة والعافية. أول هذه المداخل يدخل منها الشيطان هو حب الدنيا وطول الأمل. يعني يشغلك بهذه الدنيا وبملذاتها، فتنسى أن هذه الدنيا هي دار ممر وليست دار مستقر. هذا تنساه، فلا تفكر في الموت. وإذا يوم من الأيام فكرت: يا أخي أنا مسلم، وين أبويا، وين جدي، وين فلان، هذا كلهم قد ماتوا، إذن أنا سيأتي اليوم الذي أموت فيه. أول ما يجيك هذا التفكير على طول يجيك الشيطان: يا أبو الشباب، الله يهدينا ويهديك، يا أخي العمر قدامك طويل وأنت لازلت صغير، ورحمة الله واسعة، عيش حياتك وخليك، لا تعقد نفسك يا رجل، يا فلانة لا تعقدين نفسك، خذي راحتك، خذي يعني كل ما يمليه عليك الشيطان، ريحي نفسك، والدنيا وقدام إن شاء الله واحد إذا بعدين يستغفر ويتوب وإلى آخره. يحاول أنه ما يجعل لك مجال أنك تفكر في أنك سترحل من هذه الدنيا، وإنما يجعل تفكيرك وتخطيطك وأقوالك وأفعالك كلها في الدنيا. ما تعطي الريال إلا إذا كنت تضمن أنه سيأتيك ريال وزيادة. أما تعطي كذا صدقة لوجه الله، لا لا لا لا، هذا عند الشيطان مرة باب مغلق. طيب، من الذي خلق الدنيا؟ أليس هو الله؟ من الذي خلق الآخر؟ أليس هو الله؟ الذي خلقنا وخلق الشيطان أليس هو الله؟ نعم. ألا يعلم من خلق؟ بلى، سبحانه وتعالى. الخالق هو الذي يحذرنا من هذه الدنيا ويقول: اعلموا أنما الحياة الدنيا لعب ولهو وزينة وتفاخر بينكم وتكاثر في الأموال والأولاد. هذا هو، هذا هو الواقع. كيف تنمي مالك؟ تأتيك رسائل في الواتساب أو في شبكة التواصل الاجتماعي، كيف تنمي تجارتك في أسرع وقت وما أدري، كلام كله كلام دنيوي، يعني يعلقون قلبك بالدنيا وكأنك ستخلد في هذه الدنيا. والله عز وجل يخبرنا ويضرب لنا مثل سبحانه وتعالى بهذه الدنيا: كمثل غيث أعجب الكفار نباته. أول ما ينزل الغيث تشوف الأرض مخضرة والشكل جميل وما شاء الله، أي نعم، ثم يهيج فتراه مصفر، أول ما تطلع عليه الشمس مرة يكون مصفر ويابس، ثم يكون حطاما، بعد ما يكون يابس ينكسر. وفي الآخرة عذاب شديد ومغفرة من الله ورضوان، وما الحياة الدنيا إلا متاع الغرور. إذن الشيطان يحاول بقدر ما يستطيع أن يجعل فكرك وأقوالك وقلبك كله في الدنيا، ويعني طول الأمل. لا أنا إن شاء الله عادني بعيش، أوهو أنا الحين عمري كم؟ 60 سنة، عادني قدامي ما شاء الله الخير. يعني هم يعني ما يعرف أنه أيامه ربما تكون قليلة، يعني مثل ذاك الرجل اللي سوى اتفاقية بعد يعني على 20 سنة، وهو الرجل داق 80 سنة وسوى اتفاقية على 20 سنة، بعد 2 أسبوع توفاه الله عز وجل. يا بن الناس، يا أخي أنت رجل في الدنيا ورجل في الآخرة، عاد قوي تفكر في 20 سنة قدام. يعني ما تدري سبحان الله من تسلط الشيطان وزرع يعني حب الدنيا في بعض الناس أنه ينسى الموت وينسى الآخرة. يا أخي نعم، عش في الدنيا وعيش يعني على أمل، نعم، لكن تتذكر ودائما تجعله نصب عينيك أنك سترحل من هذه الدنيا سواء بسبب أو بدون سبب. إذا ما كان اليوم بكرة، وإذا ما كان بكرة سيأتي ذلك اليوم، ومهما كان ذلك اليوم الذي سترحل منهم في الدنيا مهما كان بعيدا فإنه قريب، إنهم يرونه بعيدا ونراه قريبا. المدخل الثاني من مداخل الشيطان ومن مصايده كيف يسيطر على قلبك هو الغضب، هو الغضب، وهذا من أعظم مداخل الشيطان. الغضب أيها المستمع الكريم عبارة عن جمرة مشتعلة يقذفها الشيطان في قلب الإنسان، فإذا نجح يعني وصل الغضب إلى القلب، هنا دخل الشيطان وصار هو الذي يتحكم بالقلب. فإذا تحكم بالقلب يعني مثل ما يقولون يلعب بك شطرنج، يعني يخليك تتصرف تصرفات ما كنت من قبل تفعلها، يجعلك تتكلم بكلام ما كنت من قبل تتكلم به، نسأل الله السلامة والعافية. ولهذا الرجل الذي جاء إلى النبي صلى الله عليه وسلم: يا رسول الله أوصني، ماذا قال له عليه الصلاة والسلام؟ قال لا تغضب. ثم مرة ثانية: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. ثم مرة ثالثة: يا رسول الله أوصني، قال لا تغضب. يعني 3 مرات النبي صلى الله عليه وسلم يصيب بهذه الوصية. هو نفس الصحابي يقول يعني يقول فكرت 3 مرات النبي يقول لا تغضب، قال فإذا مجمع الشر من الغضب، يعني الشر كله مجمعه ومنبعه من وين؟ من الغضب. متى الإنسان يقتل والعياذ بالله؟ إذا غضب. متى يطلق؟ إذا غضب. متى يسب ويشتم ويسرق ويفعل واو إلى آخره؟ إذا غضب. ولهذا يقول عليه الصلاة والسلام: من كظم غيظه ولو شاء أن يمضيه أمضى. يعني لكن هذا يسيطر على نفسه. إيش الجزاء؟ ملأ الله قلبه يوم القيامة رضا. ها؟ رضا. فهذه من مكايد الشيطان. وفي يعني بعض الوسائل إن شاء الله بإذن الله تعالى في اللقاء القادم نكمل ما توقفنا عنده. أسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من الشيطان وأعوانه ومن مكايده، واجعلنا من عباده الصالحين، وصلى الله على نبي محمد وصحبه، والحمد لله رب العالمين.
1: كنتم مع هدايات ربانية، إعداد وتقديم مسلم بن علي المسهلي، تنفيذ حنان بنت علي المعمرية.
0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. تستمعون الآن إلى تلاوة عطرة من آية ذكر الحكيم، يتلوها الشيخ خالد العيناتي.

0: استمعتم قبل قليل إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلاها على مسامعكم الشيخ خالد العيناتي.
1: الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا، ولم يكن له شريك في الملك، ولم يكن له ولي من الذل، وكبره تكبيرا. اللهم فاطر السماوات والأرض، عالم الغيب والشهادة، ذا الجلال والإكرام، إنا نعهد إليك في هذه الحياة الدنيا أنا نشهد أن لا إله إلا أنت وحدك لا شريك لك. اللهم لك الحمد ملء السماوات وملء الأرض وملء ما بينهما وملء ما شئت من شيء بعد. اللهم اغفر لنا ذنوبنا كلها، أولها وآخرها وعلانيتها وسرها. اللهم يا ذا الجلال والإكرام، أفض علينا من جلال كرمك بحر الإنعام، وانفح أرواحنا برحمة منك تغمرنا بها إلى يوم القيامة، وافرغ علينا صبرا عما نهيتنا عنه، وصبرا لما أمرتنا به، وأطلق ألسنتنا بالشكر والثناء على من أطلق علينا يد الإحسان والنعماء. ربنا افتح بيننا وبين قومنا بالحق وأنت خير الفاتحين. ربنا آمنا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الراحمين. ربنا أتمم لنا نورنا واغفر لنا، إنك على كل شيء قدير. يا أكرم الأكرمين، يا أرحم الراحمين، يا ذا القوة المتين، يا رب العالمين، نسألك يا الله، نسألك أن تنشر على بلادنا وسائر بلاد المسلمين الأمن والإيمان والسلامة والإسلام والخير والإنعام، وأن تبارك في الأهل والأولاد وفي البلاد والعباد، وأن تلهمهم السداد والرشاد، وأن تصرف عنهم الشر والفساد، وأن تجنبهم دسائس من كاد، وأن تباعدهم عن الفتن والبلايا والمحن ما ظهر منها وما بطن. حان الآن موعد أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط.
2: الله أكبر الله

0: اللهم رب هذه الدعوة التامة والصلاة القائمة، آت محمدا الوسيلة والفضيلة والدرجة العالية الرفيعة، وابعثه اللهم المقام المحمود الذي وعدته، إنك لا تخلف الميعاد. رفع على مسامعكم قبل قليل أذان العشاء، وذلك حسب التوقيت المحلي لمحافظة مسقط وضواحيها، وعلى القاطنين خارج المحافظة مراعاة فارق التوقيت.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم، تلاوة الشيخ محمد صديق المنشاوي.

فبشره بمغفرة وأجر كريم. إنا نحن نحيي الموتى ونكتب ما قدموا وآثارهم وكل شيء أحصيناه في إمام مبين. واضرب لهم مثلا أصحاب القرية إذ جاءها المرسلون

وذللناها لهم فمنها ركوبهم ومنها يأكلون ولهم فيها منافع ومشارب أفلا يشكرون.

فسبحان الذي بيده ملكوت كل شيء وإليه ترجعون. بسم الله الرحمن الرحيم. والصافات صفا.

ينتصب إلا من خطف الخطفة فأتبعه شهاب ثاقب فاستفتهم أهم أشد

إسحاق ومن ذريتهما محسن وظالم لنفسه مبين

قال أنا خير منه خلقتني من نار وخلقته من طين.

سبحانه هو الله الواحد القهار خلق السماوات والأرض بالحق يكور الليل على النهار ويكور النهار على الليل وسخر الشمس والقمر

منكم ولا يرضى لعباده الكفر وإن تشكروا يرضه لكم ولا تزر وازرة وزر أخرى.

البشرى فبشر عباد الذين يستمعون القول فيتبعون أحسنه

أفمن شرح الله صدره للإسلام فهو على نور من ربه

ومن يضلل الله فما له من هاد أفمن يتقي بوجهه سوء العذاب يوم القيامة وقيل للظالمين ذوقوا ما كنتم تكسبون

0: الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون. صدق الله العظيم.
1: صدق الله العظيم. أنصتنا خاشعين لآيات بينات من آية الذكر الحكيم للقارئ الشيخ محمد صديق المنشاوي.

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان، مواعظ وعبر من مشهد قرآني، برنامج يقف مع مشهد قرآني مستلهما الفوائد والعبر الإيمانية والتربوية في القرآن الكريم. إعداد وتقديم بدر بن هلال بوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلاة ربي وسلامه على النبي الكريم وعلى آله وأصحابه وأتباعه لا يوم الدين، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. أيها المستمعون الكرام والمستمعات الكريمات، دروس وعبر من مشهد قرآني. مشهدنا في سورة الذاريات، قال الله تبارك وتعالى: هل أتاك حديث ضيف إبراهيم المكرمين؟ إذ دخلوا عليه فقالوا سلاما، قال سلام قوم منكرون. فراغ إلى أهله فجاء بعجل سمين، فقربه إليهم قال ألا تأكلون؟ فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، لنرسل عليهم حجارة من طين، مسومة عند ربك للمسرفين. فأخرجنا من كان فيها من المؤمنين، فما وجدنا فيها غير بيت من المسلمين، وتركنا فيها آية للذين يخافون العذاب الأليم. أيها الإخوة والأخوات، وقفنا في الحلقات الماضية على بعض الدروس والعبر من خلال الحوار الذي كان بين سيدة بيت النبوة والملائكة الكرام، وذلك في المشهد الذي كان في سورة هود، وذلك الحوار. وهنا سنجد اختصارا في هذا الحوار. فأقبلت لأنه لما قال تبارك وتعالى فأوجس منهم خيفة، قالوا لا تخف، وبشروه بغلام عليم. فأقبلت امرأته في صرة فصكت وجهها وقالت عجوز عقيم. قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم. إذن لا نجد هنا تفاصيل الحوار الذي كان في سورة هود. وهناك طبعا ذكرنا الدروس والعبر التي نأخذها من ذلك المشهد، وبالتالي لا نعيد ذلك هنا لأنه مختصر وقد ذكرناه هناك ولله الحمد، فلا نريد الإعادة، لأننا في هذا البرنامج نريد أن نقف على يعني دروس أخرى ما ذكرناها من قبل، لا نريد التكرار مراعاة أيضا للبرنامج. ثم يقول الله تبارك وتعالى بعد قوله قالوا كذلك قال ربك إنه هو الحكيم العليم، قال فما خطبكم أيها المرسلون؟ قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين. أيها الأحبة، هذه الآية والآية التي تليها قال فما خطبكم أيها المرسلون قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين، هذا التركيب وهاتين الآيتين بالضبط وردت في أي سورة؟ نعم، في سورة الحجر. سبحان الله، يعني في سورة الحجر قال ومن يقنط من رحمة ربه إلا الضالون، قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين إلا آل لوط إنا لمنجوهم أجمعين. وهنا في الذاريات قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل عليهم حجارة من طين. يعني الأصل نحن نقف على الدرس أو العبرة في المشهد، لكن في الحقيقة يعني يشد القارئ أيضا أن تتكرر آية في موضع ونفس الآية تتكرر في موضع آخر، بل هنا آيتين مع بعض وأيضا يعني متتاليتين. فهذا ألا يدخل حافظ القرآن يعني في إرباك أنه يخرج من سورة إلى سورة أخرى؟ نعم هذا يحدث، هذا يحدث. ولذلك قد يقول قائل ما الحل؟ يعني أنا مثلا أحفظ سورة الحجر وأحفظ سورة الذاريات، فأخرج من سورة إلى سورة، أكون أقرأ الحجر، فإذا أدخل فإذا بي وأنا أقرأ أجد نفسي أقرأ غيبا أو في الصلاة أجد نفسي أقرأ سورة أخرى. طيب أقرأ الحجر أدخل في الذاريات، أو أقرأ الذاريات أدخل الحجر، ما الحل أو ما الطريقة بحيث أنني أضبط ذلك؟ يعني نجد من يعني قناعة عندي أن كثرة القراءة وكثرة المراجعة تجعل الإنسان لا يخطئ، ما يدخل من سورة إلى أخرى في مثل هذه المواضع. هنالك أيضا بعض المعتنين بالمتشابهات من المعاصرين يقول يعني سنجد هنا في هذا الموضع قال فما خطبكم أيها المرسلون، قالوا إنا أرسلنا إلى قوم مجرمين لنرسل، يعني التكملة لنرسل، هناك طبعا في الحجر إلا آل لوط، فلنرسل فيها راء في وسطها والذاريات في وسطها راء، إذن نربط ما بين الرائين، راء في الوسط لنرسل وراء في الوسط ذاريات، بينما في الحجر ما فيها راء في الوسط، حجر راءها في الآخر. فيقولون هذه طريقة لي يعني تعرف الموضع، يعني كيف تكمل الآيات إذا كنت تقرأ من حفظك. ونسأل الله تعالى أن يجعلنا من أهل القرآن وخاصته، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: قدمنا لكم مواعظ وعبر من مشهد قرآني. إعداد وتقديم بدر بن هلال البوسعيدي، تنفيذ مبارك بن محمد المياحي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعينا، نبقى الآن مع تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، يتلوها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم. وسخر لكم

صدق الله العظيم. استمعنا إلى تلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم، تلها القارئ الشيخ غسان أبو خضرة.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع
1: القطوف. ظلال الصحة النفسية.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم سبحانه، وافر فضله، سابغ ظله، وله الأمر كله. الصحة النفسية من أهم حاجات الإنسان، ومن مقومات توازن حياته. بها يستقيم تفكيره، ويصفو شعوره، وتنتظم علاقاته، ويؤدي رسالته في رحاب أسرته، وظلال مدرسته، وميادين عمله، وآفاق مجتمعه. ومجتمعاتنا بفضل الله تنعم بهذه المراشد الربانية، حيث المنهج المتكامل الذي تتربى فيه النفس على الطمأنينة، وتمنح قدرة عالية على الصمود ومجابهة الضغوط وخوض التحديات بصلابة وثقة. والعناية بالصحة النفسية بدايتها في رحاب الأسرة، حيث إشاعة المودة والرحمة، وجميل الاحتواء، وحسن الاستماع، وتقدير المشاعر واحترامها، وحيث الحوار بإتاحة مساحة آمنة، بمنأى عن أشكال السخرية والتقليل مما يشعر به الطرف الآخر من مشكلة أو ألم. فالبيت مأوى أنس ووئام، تظلله أجنحة الرأفة، ومرفأ حنان، وواحة أمان. هكذا نحن واجدون في هذه المراشد الكريمة، وجعل بينكم مودة ورحمة. وهكذا تصنع وتبنى نفوس لتمضي على ثقة واتزان، وعلى استطاعة لتجاوز عثرات هذه الحياة. وفي ظلال مدارسنا تتعزز الصحة النفسية بشعور كل طالب بالأمان والتقدير والاحترام، واجدا من يستمع إليه ويتفهم احتياجاته ويأخذ به إلى سواء السبيل. فالمدارس ينبغي أن تكون واحة تربوية توازن بين تحصيل الطلبة الدراسي وراحتهم النفسية والبدنية، غارسة الثقة في نفوسهم، معززة روح المبادرة، دافعة بحب إلى التعامل الحكيم مع حالات نجاحهم وإخفاقهم. وفي هذه الميادين التي تعج بالأعمال وتضج بالحراك، يحتاج الموظف إلى بيئة مهنية عادلة تقوم على النزاهة والاحترام، وتقدير جهود العاملين ومشاعرهم، وتوزيع المسؤوليات والمهام بينهم بعدالة ووضوح، ومراعاة التوازن بين واجبات العمل ومتطلبات الحياة، على إدراك أن الإجهاد المتواصل يطفئ جذوة الإبداع ويبدد الطاقة. وهذه آفاق المجتمع، حيث تنامي القوة والتماسك حين تسود ثقافة الحوار البناء والاحترام المتبادل والتعاون والصدق وجميل التعاطف والتكافل، مع العناية بصون كرامة الإنسان وفتح أبواب الدعم والمساندة والشورى. ينظر فيه على أن طلب الإسناد والعون وعي محمود ومسؤولية مشكورة لا يعاب طالبها أو يوصف بالعجز والضعف. هكذا تنعم النفوس المؤمنة في هدى مراشدها، موقنة أن بناء الصحة النفسية مسؤولية مشتركة، وكل قادر على أداء رسالته بشأنها بكلمة طيبة ونظرة حانية واحتواء صادق ووعي متزن وتعاون على البر والتقوى، حالة تجعل من هذا المجتمع أكثر سكينة وأقوى تماسكا وأكبر إنتاجا وأقدر على الحياة الكريمة المطمئنة. لك الحمد، لك الحمد، إن هداك الهدى، به تسعد النفس طول المدى، مراشده الفجر يجلو الدجى، تقي عثرات العنا والردى. فهيا بنا لله ربنا، مستبشرين عاملين موقنين، نعمر على نوره هذه الميادين، إن الله يحب المحسنين.
1: روائع القطوف،
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني. روضات

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. أيها الإخوة الكرام، نبقى في الدقائق القادمة مع تلاوة عطرة للقارئ الشيخ عبد الرشيد بن شيخ علي صوفي.

الحمد لله الذي له غيب السماوات والأرض وبيده الرفع والخفض والإبرام والنقم والبسط والقبض، وإذا أراد شيئا فإنما يقول له كن فيكون. اللهم اغفر لنا جميع ما مضى من ذنوبنا، واعصمنا فيما بقى من عمرنا، وارزقنا عملا زاكيا ترضى به عنا. اللهم إنا ضعفاء فقونا في رضاك، وخذ إلى الخير ناصيتنا، واجعل الإسلام منتهى رجائنا. اللهم جنبنا الطعن والطاعون والوباء وعظيم البلاء في النفس والأهل والولد والمال. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر مما نخاف ونحذر. الله أكبر، الله أكبر، الله أكبر عدد ذنوبنا حتى تغفر. اللهم هب لنا عمرا طويلا مديدا، وعيشا مزيدا في عافيتك ورضاك، فأنت ولي ذلك والقادر عليه. اللهم كما دللتنا عليك فكن شفيعنا إليك، واجعلنا يا الله من الشاكرين لآلائك، الصابرين على بلائك، الناصرين لأوليائك. اللهم لا تحرمنا خير ما عندك بسوء ما عندنا. اللهم نسألك عيشا قارا ورزقا دارا وعملا بارا. إلهنا، إلهنا، أتراك بعد الإيمان بك تعذبنا؟ أم بعد حبنا إياك تبعدنا؟ أم مع رجائنا لرحمتك وصفحك تحرمنا؟

التاسعة مساء في إذاعة سلطنة عمان. مستمعينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله, نحييكم ونقدم لكم نشرة الأخبار. هذه أبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. طابت أوقاتكم بكل الخير مستمعينا الكرام أينما كنتم, يصحبكم في قراءة هذه النشرة داود بن سليمان القاسمي. تلقى حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبد العزيز آل سعود ملك المملكة العربية السعودية الشقيقة تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين الشقيقين. تسلم رسالة سعادة الشيخ خليفة بن علي الحارثي وكيل وزارة الخارجية للشؤون السياسية, وذلك خلال استقباله اليوم سعادة إبراهيم بن سعد بن ميشان سفير المملكة العربية السعودية المعتمدة لدى سلطنة عمان. بعث حضرة صاحب الجلالة السلطان هيثم بن طارق المعظم حفظه الله ورعاه برقية تهنئة إلى جلالة الملك فيليب السادس ملك مملكة إسبانيا بمناسبة العيد الوطني لبلاده. عرب جلالته خلالها عن تمنياته لهذا البلد الصديق استمرار التقدم والازدهار وللعلاقات الطيبة بين البلدين التوسع والنمو على مختلف الأصعدة. ناقش المجلس الأعلى للقضاء في اجتماعه الأول للعام الجاري عددا من الموضوعات المرتبطة بتطوير العمل القضائي والعدلي والارتقاء بجودة الخدمات المقدمة للمستفيدين وتعزيز كفاءة الأداء المؤسسي. كما استعرض الاجتماع عددا من الموضوعات المتعلقة بالشؤون الإدارية والمالية والوظيفية لأصحاب الفضيلة القضاة وأعضاء النيابة العامة إلى جانب مستجدات العمل القضائي وتطوير القوانين وتحسين جودة الخدمات القضائية بما يسهم في تعزيز كفاءة المنظومة العدلية وصون الحقوق وتحقيق العدالة الناجزة. ترأس الاجتماع معالي السيد محمد بن سلطان البوسعيدي نائب رئيس المجلس الأعلى للقضاء. اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 18 فلسطينيا خلال اقتحامها عدة مناطق في الضفة الغربية. وأفادت مصادر إعلامية بأن قوات الاحتلال اعتقلت 3 فلسطينيين بين محافظة بيت لحم و6 آخرين خلال اقتحامها محافظة جنين وإصابتها لفلسطيني بعد مداهمة منزله في بلدة قباطية. كما اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 9 فلسطينيين بينهم أسرى محررون من محافظة طول كرم. وتشهد مدن وبلدات ومخيمات الضفة الغربية والقدس حملات مداهمة واقتحام تنفذها قوات الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين. واصلت القوات الإسرائيلية اعتداءاتها على عدد من القرى والبلدات في جنوب لبنان. وذكرت الوكالة الوطنية اللبنانية للإعلام أن بلدة المنصور في قضاء صور تعرضت لقصف مدفعي, بينما تعرضت بلدة مجد الزون لقصف مدفعي متقطع من قبل القوات الإسرائيلية. كما أغار الطيران الحربي الإسرائيلي على بلدة المنصور تزامنا مع تحليقه فوق مناطق جنوب لبنان. أعلن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب أن روسيا وأوكرانيا اتفقتا على وقف الضربات المتبادلة التي تستهدف منشآت الطاقة وبنها التحتية لدى كل منهما, ولم يصدر عن كييف أو موسكو أي رد فعل فوري على هذا الإعلان. من جهته قال الرئيس الأوكراني فلوديمير زيلينسكي
إنه سينظم انتخابات في أوكرانيا إذا وافق نظيره الروسي فلاديمير بوتين على وقف إطلاق النار لمدة 60 يوما، وذلك ردا على انتقادات وجهها له الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بسبب شن هجمات على مصافي النفط الروسية. وأوضح زيلينسكي بأن أوكرانيا مستعدة لوقف الهجمات على مصافي النفط الروسية إذا أوقفت موسكو ضرباتها على البنية التحتية للطاقة في أوكرانيا. توفي 139 مهاجرا على الأقل، فيما لا يزال 84 مفقودين إثر غرق قارب مكتظٍ بالركاب قبالة سواحل جيبوتي أثناء توجهه إلى اليمن. وقالت المنظمة الدولية للهجرة إن القارب كان يحمل 305 ركاب معظمهم من إثيوبيا حين انقلب قبالة سواحل جيبوتي. أعلنت وزارة الصحة في الكونغو الديمقراطي عن ارتفاع عدد الوفيات الناجمة عن فيروس إيبولا إلى 4242 حالة وفاة من بين 8787 إصابة مؤكدة بمعدل وفيات بلغ أكثر من 48%. وكانت منظمة الصحة العالمية قد أعلنت أن الوضع الوبائي في الكونغو الديمقراطية وأوغندا يمثل حالة طوارئ تهدد دولا أخرى مع ارتفاع مستوى المخاطر الإقليمية. توفي 4 أشخاص على الأقل جراء الإعصار إيساياس الذي وصل إلى اليابسة في الولايات المتحدة، فيما انقطعت الكهرباء عن نحو 670,000 شخص في ولايات فلوريدا وألاباما وجورجيا وميسيسيبي رغم تراجع قوته، فيما حذرت السلطات من استمرار الظروف الخطيرة التي تشمل ارتفاع منسوب مياه البحر والسيول والرياح المدمرة مع احتمال تشكل عاصير في مناطق من جنوب شرق الولايات المتحدة. تواصلت الفيضانات في مناطق متفرقة من تايلاند لتشمل 21 مقاطعة بالتزامن مع وصول تدفقات المياه القادمة من المناطق الشمالية. أوضحت إدارة الوقاية من الكوارث والتخفيف من آثارها في تايلاند أن أكثر من 3 ملايين شخص تضرروا من الفيضانات في هذه المقاطعات، ولا يزال العديد من المناطق الجنوبية في تايلاند يشهد أمطارا غزيرة.

ختاما لأخبار 9 مساء مستمعينا الكرام، هذا تذكير بأبرز العناوين. جلالة السلطان المعظم يتلقى رسالة خطية من أخيه خادم الحرمين الشريفين تتصل بالعلاقات الأخوية المتينة والتعاون الثنائي القائم بين البلدين. قوات الاحتلال الإسرائيلي تنفذ عمليات اقتحام واعتقال واسعة في مدن الضفة الغربية المحتلة. الرئيس الأمريكي يعلن عن اتفاق روسي أوكراني بوقف الهجمات على منشآت قطاع الطاقة. عدت لكم هذه النشرة الزميل يعقوب بن سيف الهشامي، ونفذها على الهواء الزميل علي بن حسن العجمي. لكم منا أجمل التحايا، والسلام عليكم ورحمة الله.

0: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه. السلام عليكم جميعا ورحمة الله وبركاته، أهلا ومرحبا بكم في حلقة جديدة من حلقات هذا البرنامج. قد خصصنا هذه الحلقة لتناول الأسئلة التي وردت إلينا عن طريق مواقعنا المعتادة، وهي أسئلة كثيرة وكثيفة واحتاج إلى أن نفرد لها حلقات أحيانا. ضيفنا العزيز هو فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي، مساعد المفتي العام لسلطنة عمان. فأهلا ومرحبا بكم في متابعة هذه الحلقة وما فيها من حكم وفوائد وأحكام. ونرحب باسمكم أيضا بفضيلة الشيخ الجليل، أهلا ومرحبا بكم فضيلة الشيخ.
1: حياكم الله وأهلا وسهلا بكم، وأحيي معكم الإخوة والأخوات الذين يتابعون، وأسأل الله تبارك وتعالى في مستهل هذا اللقاء أن يعلمنا ما ينفعنا وأن ينفعنا بما علمنا، إنه تعالى سميع مجيب.
0: آمين يا رب العالمين. هنا مجموعة من الأسئلة التي طرحها الشباب عن التفسير أو الإخوة المشاركون عن التفسير، وسنفر عليها بعض الأسئلة الأخرى ثم نأتي إلى أسئلة أخرى. بحول الله، الغلابي هكذا سمى نفسه، يقول في دعاء موسى عليه السلام في قوله تعالى: ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، ما صحة ما يقال في الروايات أن الإجابة ظهرت أو جاءت، أو أن الله استجاب لموسى عليه السلام بعد 40 سنة؟
1: بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. اللهم افتح لنا باب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك، اللهم علمنا ما لم نعلم وفهمنا ما لم نفهم، واهدنا إلى الطريق الأقوم، إنك أنت العز الأكرم وأنت الرب وأنت الحكم. أما بعد، فإن القول بأن إجابة دعاء موسى وأخيه هارون عليهما السلام في فرعون وملئه كانت بعد 40 سنة قول متداول كثيرا في كتب التفسير، نسب إلى ابن جريج وإلى مجاهد ونسب إلى ابن عباس رضي الله تعالى عنهما، مع قول آخر أيضا ذكر في كتب التفسير وقد نسب إلى علي بن الحسين بن محمد أن المدة كانت 40 يوما، ولكن كلا القولين لا يستندان إلى سند يمكن التعويل عليه، بل صرح عدد من المحققين أن هذه الروايات إنما هي من قبيل الإسرائيليات التي سرت إلى كتب التفسير، ولا إشارة في كتاب الله عز وجل ولا في سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يمكن أن يؤخذ منها المدة التي كانت بين دعاء موسى عليه السلام وأخيه هارون عليه السلام وبين إجابة الدعاء. ولذلك فإن السلامة في ترك الخوض في قدر هذه المدة، وإن كانت قد نسبت إلى ابن عباس، إلا أن لفظ ابن عباس كان كما هو عند البغوي وابن كثير زعموا أو يزعمون أنها كانت 40 سنة، فلم يكن ذلك قولا يميل إليه، بل ورد بصيغة التمريض التضعيف. وهكذا صنع كثير من المفسرين حين رووا هذا القول، فإنهم رووه أيضا بصيغة التمريض وروية وقيلة، وعلى هذا فلا يمكن التعويل على شيء من هذه الأقاويل، والله تعالى أعلم.
0: متى نفهم قول الصحابي بأنه من قبيل المرفوع أو من قبيل رأيه الشخصي؟
1: نعم، إذا وجد تصريح كان يقول أمرنا أو كنا على عهد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو نهينا عن كذا، فهذا تصريح، فهو مرفوع إلى رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. فإن لم يوجد تصريح ولا تلويح، لم توجد إشارة، والمقصود بالإشارة أي أن يكون ذلك القول مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، فلا يمكن أن يكون من رأي الصحابي ولا من اجتهاده بنفسه، بل هو مما لا يمكن أن يكون إلا عن رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم، وهذا يعرف بقرائن تتعلق بالموضوع وتتعلق بالصيغة، كأن يكون ذلك من أمر الغيب، وأن يأتي أيضا بألفاظ فيها جزم ويقين لا بصيغ التشكيك والتضعيف، وألا يعارض بما هو أقوى منه.
0: نعم.
1: فإن انتفت كل هذه القرائن فحينئذ يكون مما ينسب إلى أصحاب رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أو إلى تابعيهم من بعدهم، ولم يمحص ولم يحقق، فتلقي دون تمحيص وتدقيق وأثبت في كتب التفسير. ولهذا نجد أن المحققين منذ وجدت هذه المصنفات وهم يعملون ملكاتهم العلمية في فرز هذه الروايات وفحصها وتحقيقها لاستخراج الصحيح منها المقبول بناء على هذه الأسس العلمية، والله تعالى أعلم.
0: طيب فضلت الشيخ، في هذه الآية نفسها مجموعة من القضايا التي يمكن أن يأخذها الإنسان تأملا في كتاب الله تعالى، وقضية التأمل نحتاج فيها إلى ضابط إن شاء الله تعالى لاحقا. يعني هنا موسى عليه السلام دعا على فرعون، لم يدعو عليه بالموت، إنما دعا على أمواله وكذلك آله، ودعا أن يشد على قلبه. ما الذي نفهمه من هذه الآية أن موسى عليه السلام لم يدعو بموت فرعون على فرعون بالموت، إنما دعا على وضعه الاقتصادي بأن يتأزم حتى يتذكر الله ويؤمن بالله تعالى؟
1: وصدر الآية الكريمة بداية الدعاء: ربنا إنك آتيت فرعون وملأه زينة وأموالا في الحياة الدنيا ربنا ليضلوا عن سبيلك. ربنا اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ومما يعين على فهم الآية الكريمة أن نتبين معنى هذا الدعاء: فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. ولو تلخيصا، إذ تقدم الجواب في هذه المسألة ولكن من باب التذكير، هناك وجوه ثلاثة، لأن الإشكال الأكبر هو كيف ساغ لنبي من أنبياء الله عز وجل أن يدعو على قوم بالهلاك وبإصابتهم بالعذاب الأليم وبأن لا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم، وهم رسل هداية ورحمة للناس جميعا. والجواب عن ذلك قلت من ثلاثة وجوه. أما الوجه الأول فهو أن هذا الجزء من الآية الكريمة فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم ورد على جهة جواب السؤال، جواب الدعاء، فكأن الله تبارك وتعالى يجيب موسى عليه السلام أن دعاءه قد أجيب، والإجابة بأن هؤلاء لا يؤمنون حتى يروا العذاب الأليم. هذا وجه. وقيل بأن العطف هنا الفاء للعطف، وهي معطوفة على ليضلوا عن سبيلك فلا يؤمنوا حتى يروا العذاب الأليم. هذا هو الوجه الثاني. والوجه الثالث هو أن الله تبارك وتعالى أطلع موسى عليه السلام أنه لا رجاء في هؤلاء القوم، وأنهم يزدادون عتوا وطغيانا وتنكيلا بموسى عليه السلام وبالمؤمنين معه من بني إسرائيل، كما حصل ذلك مع نوح عليه السلام إذ أطلعه الله تبارك وتعالى ورأى هو أن هؤلاء القوم لا يأتي منهم إلا كل شر ومعارضة وكفر بالله تبارك وتعالى. ولذلك توجه نوح عليه السلام بالدعاء: ربي لا تذر على الأرض من الكافرين ديارا إنك إن تذرهم يضلوا عبادك ولا يلدوا إلا فاجرا كفارا. فكذلك موسى عليه السلام حصل له مثل هذا، فتوجه إلى ربه تبارك وتعالى بهذا الدعاء. هذه الوجوه وإن تفاوتت في قوتها وفي ما تستند إليه من دلالة اللغة والسياق، لكنها جميعا لا تخرج عن الصواب، فهي كلها وجوه صالحة صحيحة. فإذا أعملناها تبين لنا أن دعاء موسى عليه السلام ما كان يقتصر على الأموال والزينة التي فيها فرعون وملئه حصرا، وإنما أن يكون ما يصيبهم مسبوقا بتنكيل وتنغيص حتى فيما اعتادوا عليه وألفوه من ما يتمتعون به من الأموال ومن الزينة، فقد دعوا لذلك. ورد في كتب التفسير: ما الطمس الذي اطمس على أموالهم واشدد على قلوبهم؟ فقيل الطمس بمعنى الإهلاك والاستئصال، الإتلاف الذي يؤدي إلى الاستئصال، وهذا فيه من التنكيل ما لا يخفى. فيجرد هذا الإنسان المدعو عليه، يجرد من كل ما يحتاج إليه، حتى قال بعض المفسرين بأن كل ما يتناولونه يصير حجارة، لأن موسى عليه السلام دعا بذلك. ولكن المقصود هو المعنى العام المأخوذ، وهو أن يصيبهم الله تبارك وتعالى بالشدة والنكال، وأن يصيبهم من الضر ما لا يطيقون. ففي هذا إهلاك لأحوالهم كما هو إهلاك لأموالهم وما يتمتعون به، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب، ننتقل إلى سؤال ثاني ويبقينا أيضا في القرآن الكريم، ولكن من جهة أخرى. ربما يعني أحيانا تلجأ بعض الدراسات إلى الإسقاط المعرفي أو محاولة تبرير دراسات معينة من خلال وجود إشارات لها في القرآن الكريم. عبد الله الحداني يقول: هل في القرآن الكريم ما يمكن أن يستدل به أو يستشف منه على وجود علاقة بين السلوك الحشري والحيواني والظواهر الطبيعية كالأمطار والأعاصير والسلاسل وغيرها؟
1: الجواب: إن كان يشير إلى ما يعرف بتأثير الفراشة، وظني أنه يشير إليه، لأن ما ذكره من الحشرات يصدق على الفراشة، وما ذكره من مسببات وهي الأعاصير والكوارث الطبيعية هي عين ما يذكره هؤلاء الذين يتحدثون عما يعرف بنظرية الفراشة. وسيأتي شيء من بيانها. لكن أولا، الجواب المباشر على سؤالي هو ما في كتاب الله عز وجل من مثل قوله سبحانه: إنا كل شيء خلقناه بقدر. وربنا تبارك وتعالى يقول كذلك: وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وقال: والسماء رفعها ووضع الميزان ألا تطغوا في الميزان وأقيموا الوزن بالقسط ولا تخسروا الميزان. فما من شيء يقع في هذا الكون من دقيق أو جليل، من صغير أو كبير، إلا وهو بتدبير وتقدير من الله تبارك وتعالى الحكيم القادر المدبر لهذا الكون والمتصرف فيه، الذي له الحكم والأمر جل وعلا. وهذا من جوهر عقيدة المؤمن. وقد أرسل الله تبارك وتعالى في هذه الحياة نواميس وقوانين بتدبير منه وتقدير. ولذلك كان من أقوى ما يحتج به المسلمون على غيرهم ممن ينكرون وجود الله تبارك وتعالى وينفون الخالق وينفون أن يكون خالقا سبحانه وتعالى، هو ما يعرف بقانون حدوث العالم، أن كل محدث لا بد له من محدث، والكون حادث فلا بد له من محدث. وهذا يشمل تفاصيل كأن يكون لهذا الكون بداية، وأن المحدث لهذا الكون الذي له بداية لا بداية له، وإلا كان هناك دور. وهي يعني نظرية يتبناها كثير من الذين يؤمنون بوجود الله حتى من غير المسلمين، أو هي حجة وبرهان، حتى أنهم يسمونها نظرية الكلام لأنهم أخذوها من علماء الكلام المسلمين. فقانون السببية عند المؤمنين قانون مضطرد، لكنه مستند إلى السبب الأول الموجد، وهو الله تبارك وتعالى المقدر لكل شيء. فالأسباب لا تستقل بذاتها، وإنما بتقدير من الله تبارك وتعالى وتدبير بحكمته سبحانه. هذا هو الذي يؤمن به المؤمنون، الذي يؤمن به أهل الإسلام. وعلى هذا فإن أي سبب ولو كان دقيقا صغيرا سينتج مسببات، وهذه المسببات قد تتوالى، أي يؤثر بعضها في بعض فيكون الأثر كبيرا. فهم يضربون مثالا بفراشة ترف جناحيها في غابات الأمازون، فيؤدي ذلك إلى أعاصير وأمطار في تكساس على سبيل المثال أو في الصحراء الكبرى، ولا يقصدون أن رفة جناحي الفراشة هي التي أفضت مباشرة، وإنما تسلسلت الأحداث وتتابعت، فتلك الرفة أثرت في حركة الهواء وفي الذبذبات، فذلك أثر في شيء آخر ثم في شيء آخر، وهكذا تتوالى المسببات إلى أن نصل إلى شيء عظيم. أيضا هذا القدر إذا أخذناه بما في كتاب الله عز وجل من الآيات التي تقدم ذكرها وما أشبهها في القرآن الكريم، وبما تقدم بيانه من عقيدة المسلم في قانون السببية، هذا القدر لا إشكال فيه. مع أنه بالمناسبة يعني مسألة الفراشة لم تكن في أصل النظرية، هو أصل النظرية كان رياضيا فيزيائيا، ومن الحسن أن نذكره،
0: وهو
1: أن عالم فلك يعني من الأرصاد الجوية، فهو يدخل علم الرياضيات وعلم الفيزياء في حساباته، وفي شيء من الأعداد غير، يريد أن يتوقع حالة الطقس ليوم غد أو ليوم أيام قادمة، وغير في رقم في آخر العدد العشري، وهو يظن أن ذلك لا يحدث تأثيرا، فأدخله في المعادلات، فإذا بالنتائج تأتي أن يوم غد سيكون يوما ماطرا وفيه رياح هوجة، مما لا تسعفه أي أدلة أخرى، فأخذ يعيد الحسابات، فتبين أن إهماله في ضبط ذلك العدد العشري الذي يقع لا أدري في بعد 4 أو 5 خانات بعد الفاصلة العشرية، أنه هو الذي أدى إلى هذه النتيجة. فبدأوا بدراستها في الأبعاد التي يمكن أن تحفظ، ظهرت التردد على شكل جناحي فراشة، فسميت بنظرية الفراشة، ولذلك ارتبطت بإحداث الأعاصير، لأن الأصل فيها أنه كان يريد أن يتوقع حالة الطقس. الآن هذا هو أصل ما يتحدث عنه، وقلت فيما يتعلق بعقيدة المسلم. هذه النظرية تسمى نظرية الفوضى، رغم ما يظهر فيها من السببية، لكن المقصود منها، وهنا مكمن الخلاف، أنهم يريدونها لما يعرف بالاحتمال، الاحتمالية المحض، بين قوسين الصدفة، لأن كل الاحتمالات مقبولة وممكنة، ولو كان السبب يسيرا دقيقا خفيا فإنه يمكن أن يولد حدثا كبيرا،
0: اللي في مقابل الحتمية مثلا،
1: أو في مقابل الخلق والصنع، وكما يقولون التصميم الذكي، في مقابل قانون السببية والعلة الكبرى أو السبب الأول، فهم يريدون كما يقال في تأكيد أو أصل لنظرية الأكوان المتعددة، أن هناك احتمالات لا نهائية يمكن أن تفسر لنا ظاهرة معينة، هذا هو الأمر الأول، ويريدون منها نفي الغائية، أنه لا غاية لهذا الوجود، لا غاية لهذه الحياة، لا غاية لهذا الكون، فإنما هي مجرد تسلسل أحداث تبدأ صغيرة ثم يمكن أن تنتهي إلى حدث كبير جليل. هنا تأتي المفارقة، هذا لا يقبله المسلم، هذا يعارض عقيدة الإسلام، وهذا مما يجب أن يتنبه له المسلمون، لا سيما المشتغلون بالفلسفة وبمثل هذه النظريات وتمحيصها، لأن أغلب الملاحدة يؤمنون بهذه النظرية لا باعتبارها أمرا علميا فيأخذون منها الجانب الصحيح، وإنما لهذين السببين، للاحتمالية المحض أو لسعة الاحتمالات التي ستغني عندهم عن وجود خالق مدبر حكيم، ولتنفي الجواب عن سؤال لماذا، ما الغاية، لنفي الغائية، المقصد من الخلق، أنه لا حاجة إلى أن نبحث في الغاية من الخلق، الغاية من الحياة، الغاية من الوجود، أو الغاية في وجود كل موجود، لا يبحثون عن هذا، لأنها هي مجرد أحداث تسلسلت لا بعشوائية كما يقول أيضا الذين، وإنما هي أحداث ترتب بعضها على بعض، لكنها بدأت صغيرة جدا كرفة جناحي فراشة ثم أدت إلى أمر كبير، وهذا كما قلت في هذين الأمرين لا يمكن قبولهما عند المسلم، ويجب أن يتنبه إليهما، ويجب أن يتنبه عند دراسة مثل هذه النظريات، لأن البعض حاول أن يسقطها على منظومة القضاء والقدر عندنا. والله تعالى أعلم.
0: إذن لا يوجد في القرآن الكريم ما يشير إلى هذه النظرية.
1: لا ما يشير، لا، وإنما كما قلت كل شيء إنما هو بتقدير من الله عز وجل.
0: نعم.
1: كل حدث جليل أو دقيق، إن كل شيء خلقناه بقدر، وقال وخلق كل شيء فقدره تقديرا. وهي كما قلت من حيث ظاهرها صحيح. الآن لو أردنا أن ننقلها إلى جانب الإيمانيات والمعنويات، رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم يقول الكلمة الطيبة صدقة، تبسمك في وجه أخيك صدقة، إماطة الأذى عن الطريق صدقة. هذه أعمال يسيرة. هذا التبسم أن يلقى المسلم أخاه بوجه طلق، قد يبعث ذلك إلى الإقبال على العمل أو الإقبال على العلم. فإذا به يصير بعد ذلك عالما كبيرا في شيء من المجالات، فيكتشف ويبدع من أثر بشاشة الوجه التي تلقاه بها أخوه المسلم. كلمة طيبة يحفز بها معلم تلميذا من التلاميذ، فإذا بها تبعث في نفسه الإقبال على طلب العلم فينكب عليه، فيخرج للمسلمين كنوزا من العلوم والمعارف. لا، حديث رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم لا تحقرن إحداكن من المعروف ولو كرى عشا، والحديث ورد بروايات وألفاظ متقاربة، خلاصتها عدم تحقير المعروف ولو كان قليلا يسيرا. لماذا؟ لأن أثره يكون كبيرا.
0: تأثير الجانب الأخلاقي في الجانب العلمي
1: في الحياة كلها. ولو بعمل يسير قد لا يلزم أن يكون الأثر مباشرا، فإنما ذلك العمل اليسير، ذلك السبب اليسير أدى إلى سبب آخر ثم إلى سبب مسبب آخر، وهكذا تتوالى هذه الأسباب، فلا ينفى أجر. ولذلك قال من سن سنة حسنة فله أجرها وأجر من عمل بها إلى يوم القيامة. هذه السنة الحسنة، لأن غيره سيتأسى به فيها، سيقتدي بها، سيداوم عليها، وهكذا الآخرون. هذا القدر مقبول صحيح، لكنه بتقدير من الله عز وجل وتدبير منه جل وعلا، وهو جزء من منظومة خلقه وتدبيره لهذه الحياة وللكون بأسره جل وعلا.
0: جميل. هو صدر كتاب أيضا في قبل أسبوعين لعالم فيزيائي اسمه روفيلي بعنوان العلاقة بين الأشياء.
1: نعم.
0: ويتحدث في ميكانيكا الكم.
1: نعم.
0: أنا اكتشف أن الأشياء ليست مستقلة بذاتها، إنما هي ضمن شبكة نظام متكامل.
1: جميل.
0: تبدأ من النيوترون.
1: نعم.
0: وتنتهي بالعالم كله.
1: نعم.
0: كل شيء يعني مترابط، سبحان الله. طيب فضيلة الشيخ، ننتقل إلى سؤال فقهي هذه المرة. الأخ أحمد يقول هل يشرع لتالي القرآن الكريم أن يقطع التلاوة باستعاذة، إن مر بآية عذاب أو بدعاء، إن مر بآية رحمة، أو بالصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم إن مر بآية ذكر فيها صلى الله عليه وسلم، وغير ذلك من الأعمال؟
1: نعم. الجواب إن كان تاليا للقرآن الكريم في غير الصلاة فذلك مشروع في حقه، وهو من التدبر لآيات الكتاب العزيز، فلا حرج عليه في ذلك. وأما إن كان في صلاة فالمسألة فيها خلاف على أقوال. فالمشهور عند علمائنا الإباضية أن ذلك لا يشرع في الفرائض، وإنما يسوغ في النوافل، واستحب أن يكون ذلك بما في القرآن الكريم من أذكار أو ما أشبهه، وفضلوا أن يكون ذلك في آخر الصلاة، أي بعد الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وآله. فمن رخص منهم رخص في النوافل دون الفرائض، مع حكايتهم للخلاف. وإذا رجعنا إلى سنة رسول الله صلى الله عليه وآله سنجد أشهر الروايات التي يستند إليها رواية حذيفة أنه صلى ليلة قام خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فقرأ عليه الصلاة والسلام أو ابتدأ بسورة البقرة، فقال يركع عند المئة، فقرأ رسول الله صلى الله عليه وآله فقال يركع عند المئتين، فواصل القراءة، ثم قرأ من النساء ثم ركع. فقال حذيفة بأنه إذا مر بآية عذاب استعاذ تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح،
0: وهو في الصلاة،
1: وهو في صلاته. وكذلك رواية من طريق، وهذه الرواية عند الإمام مسلم، عند الإمام مسلم، ورواية أيضا من طريق عوف بن مالك أنه أيضا صلى خلف رسول الله صلى الله عليه وآله، فكان إذا مر بآية عذاب تعوذ، وإذا مر بآية رحمة سأل، وإذا مر بآية تنزيه سبح. فأصحابنا رأوا أن هذه الروايات كلها تتعلق بنوافل من الصلوات لا بفرائض. وسنأتي إلى قيد آخر يمكن أن يفهم أيضا من هذه الروايات، لكن من أهل العلم من رخص، من المذاهب الأربعة من رخصوا في الفرائض أيضا، ومنهم من كره كراهة تنزيه في الفرائض ووسع في النوافل، ومنهم من قيد، هذا هو التنبيه، قال ذلك في حق الإمام أو القارئ لا في حق السامع، لأن حقه الإنصات عند تلاوة الإمام، فحتى لا يشغله، حتى لا يشغله إتيانه بهذه الأذكار عن الإنصات إلى تلاوة الإمام، فإنه لا ينبغي له أن يأتي بهذه الأذكار إلا إذا كان في آخر القراءة، كأن يقف الإمام عن القراءة عند آية فيها تنزيه أو آية فيها رحمة ووعد فيسأل الله تبارك وتعالى، أو آية فيها وعيد فيستعيذ بالله تبارك وتعالى، فعندئذ رخصوا له، وهذا القيد حسن، لأنه هو أيضا ما يفهم من صنيع هؤلاء الصحابة رضوان الله تعالى عليهم في صلواتهم مع رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. لكن المسألة فرعية والخلاف فيها واسع، والاحتياط بعدم إدخال شيء في الصلاة في الفرائض خصوصا يمكن أن يحرج من يقلد قولا من أقوال المسلمين أولى وأفضل، يعني يأتي بما هو متفق عليه، وأما إذا كان في نافلة أو في صلاة نفسه فذلك واسع له، والله تعالى أعلم.
0: إذن الاحتياط لعدم وجود دليل مستقل أم لشبهة،
1: لأن الدليل الوارد هو في غير الفرائض،
0: في غير الفرائض
1: الدليل الوارد هو في صلوات الليل ليس في صلوات الفرائض. وعلى أن السؤال الذي فهمته من سؤال السائل هنا هو لا يسأل عن حالة الصلاة، ولذلك تقدم الجواب أنه إن كان هذا الحال في الصلاة نفسها
0: فما بالك،
1: فهو من الإباحة في غير الصلاة عند تلاوة القرآن متاحة. ولا يعني ذلك أيضا أنه يؤمر بهذا، هو إن أراد، وإلا فقد يستحضر هذه المعاني بقلبه، قد يكون انفعاله لما يتلوه من معاني الآيات الكريمة بقلبه وفؤاده وبعقله، فهو لا يلزم منه أن يأتي بالألفاظ، حتى لا نضيق على الناس ويقول بأنه عند التلاوة إذا مر بآية وعيد يجب عليه أو الأولى في حقه، لا، قد يفعل ذلك بقلبه
0: ويستمر في القراءة،
1: ويستمر في القراءة، والله تعالى الموفق.
0: طيب أعزائنا، إذن بعد هذه الإجابة نقف مع فاصل قصير، نعود إليكم بعده بإذن الله.

0: مرحبا بكم أعزائنا الكرام مرة أخرى. سؤال من الأخ بدر البوسعيدي يقول: الإسلام يوجب النفقة للمرأة من مال أوليائها، على ذلك هل يجوز للمرأة أن تدفع زكاتها لأولادها الأيتام أو لوالديها؟
1: الجواب نعم، يجوز للمرأة أن تدفع زكاة مالها إلى من لا يلزمها عولهم.
0: نعم.
1: فإن كانت هي تحت عول ولي من أوليائها وليست هي التي تعول أسرتها، فلا حرج عليها في أن تؤدي زكاة مالها إلى المستحقين من أولادها أو من والديها، والله تعالى أعلم.
0: جميل. ننتقل إلى سؤال آخر. الأخ علي بن أحمد الهنائي يقول: ما قول فضيلتكم في من لديه دكان لبيع السبائك الذهبية ويبيع الذهب بسعر السوق يدا بيد، هل له أن يأخذ مبلغا نظير الخدمة التي يقدمها للزبائن؟ تلك الأجرة هي ربحه من عمله، وإن كان ذلك لا يصح فكيف يكون ربح صاحب هذه التجارة؟
1: نعم، لا يصح، لا يصح أن يأخذ زيادة عن مثل قيمة سبائك الذهب. هو لو كان يبيع ذهبا مصوغا ففي مقابل الصياغة نعم، أما وهو يبيع سبائك ذهب فلا بد أن يبيع بسعر الذهب في ذلك اليوم، فليس له أن يضيف قيمة أخرى بدعوى الخدمة أو غير ذلك. نعم، إذا أضاف شيئا آخر كأن مما يحتاج إليه الناس ويبتغونه يتراضون عليه كأن يضيف صندوقا أو خزانة معينة لحفظ هذا الذهب فيريد أن يتكسب منها برضا الطرف الآخر، أما لأجل الاحتيال فقط على الخروج عن سعر مثلي عن سعر المثل للذهب في ذلك اليوم فهذا لا يصح شرعا. كيف يتكسب؟ هو في الغالب يعني ينتهزون فرص ارتفاع أسعار الذهب بحسب ما يعلن عنه في أسواق الذهب، فيبيعون يشترون عند الرخص ويبيعون بعد ذلك عند الغلاء، فهم يستفيدون، لا يقلق عليهم من هذا الباب، والله تعالى أعلم.
0: جميل. طيب إذا ننتقل إلى سؤال آخر. السائل، نبقى في قضايا الذهب أيضا.
1: نعم.
0: أخ سلطان الحبسي يقول: امرأة تعمل في إحدى المستشفيات وقبل سنة وما يزيد عنها وجدت سوارة ذهب وعرفتها وقامت بالاتصال بجميع المرضى الذين زاروا المستشفى في ذلك اليوم وكلهم قال ليست لنا، وقبل أسبوع وجدت خاتما من الذهب أيضا، فماذا تفعل؟
1: أما الذي اطمأنت إلى أنه لا مالك له معروف، لم يظهر له صاحب، فلتدفعه أو لتدفع قيمته إلى الفقراء والمساكين تخلصا.
0: نعم.
1: فهذه لقطة مجهولة الأرباب، وإن كانت هذه اللقطة حسب ما يظهر خالية مما يعرفها، لكن احتياطها بالانتظار سنة أمر حسن وهو أحوط. فإن لم يظهر صاحب لهذه الأساور فلتدفع هذه الأساور إلى الفقراء لتدفع هذا الذهب للفقراء والمساكين، أو لتدفع قيمته للفقراء والمساكين إن أخذته هي، والله تعالى أعلم.
0: في قضية التعريف نحتاج إلى تنبيه، هل التعريف يستمر طوال السنة أم في بداية السنة وبعد ذلك تنتظر؟
1: لا، يكرر في مناسبات شتى وفي ما يتوقعه مما يمكن أن يكون مظنة للعثور على صاحبه. هنا في هذا السؤال على سبيل المثال قالت بأنها سألت العاملات والزائرات المريضات وأسر المريضات، وهذا حسن، دون أن تبين نوع الذهب وصفته، وإنما حتى لا يأتي أيضا ضعيف نفس ويدعي ذلك الذهب وهو ليس له، ما دام خاليا من ما يعرفه ويميزه فهذا من باب الاحتياط.
0: نعم.
1: وبعض الأشياء اليوم على سبيل المثال خواتم قد تكون فيها حروف.
0: نعم.
1: فيظن الظان لأنه لا تكتب صغيرة جدا لا يكاد ترى بالعين.
0: نعم.
1: فلا يتعجل، قد يكون فيها مثل هذه الحروف المميزة، فالأولى كما قلت حتى وإن ظهر له، إن عثر على شيء مما يظهر في ظاهر الأمر أنه لا معرف فيه، ليست فيه علامة مميزة، مع ذلك لا يتعجل، فينتظر ولو سنة، ثم بعد ذلك يدفعه إلى الفقراء، وخلال السنة بالطرق، واليوم وسائل التواصل ووسائل الوصول إلى الناس صارت أسهل وأيسر، مع الحذر من ذوي النفوس الضعيفة.
0: نعم.
1: والله تعالى الموفق.
0: طيب، سؤال آخر يقول السائل فيه: وصف الله تعالى نبينا صلى الله عليه وسلم بأنه أمي، فقال: الذين يتبعون الرسول النبي الأمي، وقال: فآمنوا بالله ورسوله النبي الأمي، فماذا عن النبيين قبله صلى الله عليه وسلم؟ هل كانوا أميين أيضا؟ وما هو الإعجاز والحكمة في جعلهم أميين؟
1: ليس هناك دليل في شأن الأنبياء والمرسلين قبل نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وذلك لانعدام الحاجة إلى إثبات أميتهم أو إلى نفيها، لأن معجزاتهم لم تكن في الكتب التي أوحاها الله تبارك وتعالى إليهم، وإنما كانت معجزات متنوعة في الغالب مادية أقاموا بها الحجة على الأقوام الذين بعثوا فيهم. فلم تكن هناك حاجة إلى إثبات كون هذه الكتب التي أنزلت عليهم وأرسلوا بها أنها ليست من عندهم، لأن هناك معجزات أخرى أيدوا بها، وهي الأصل في إقامة البراهين والحجج على صدق ما جاءوا به من عند الله تبارك وتعالى على أقوامهم. أما نبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم فمعجزته هي هذا الكتاب الخالد، فلنفي توهم أو دعوى أنه من عنده نص القرآن الكريم على أنه عليه الصلاة والسلام كان أميا بمثل هذه الأوصاف الواردة، وبقوله تعالى: وما كنت تتلو من قبله من كتاب ولا تخطه بيمينك إذا لارتاب المبطلون. فهناك علة وحكمة وراء إثبات هذه الوصف، إثبات هذه الصفة له عليه الصلاة والسلام، وهي أن معجزته القرآن الكريم، وأن هذا القرآن إنما هو من عند الله عز وجل، وهو رسول مبلغ عن ربه تبارك وتعالى. فلنفي ما يمكن أن يدعيه المبطلون أثبتت له الصفة التي كان عليها، وهي صفة الأمية. والله تعالى أعلم.
0: يعني قطع الأعذار كاملا، وإلا في القرآن الكريم حتى لو كان إنسان متعلما لا يمكن أن يأتي بمثله.
1: نعم، أحسنت.
0: نعم، جميل. طيب فضيلة الشيخ، عندنا سؤال آخر. السؤال يقول: ما هي أيام الله التي ذكرت في سورة إبراهيم والجاثية؟
1: نعم، في إبراهيم يقول ربنا تبارك وتعالى: ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله. وفي الجاثية: قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله. الأيام هي الأيام المعروفة، هذا هو الأصل فيها، فإذا أضيفت إلى أحد أو إلى قوم أو إلى قبيلة فهذا يعني أنها أيام أظهر الله عز وجل فيها أمرا عظيما لهؤلاء الذين أضيفت الأيام إليهم، من وقائع كبيرة أو من نعم وآلاء جليلة امتن الله عز وجل بها عليها ولم يمتن على سواهم بها، أو من نقم شديدة أصابتهم. ولذلك تجد في كتب الأدب والتاريخ يقال أيام العرب وأيام بني فلان، فيذكرون الأيام ذات الوقائع الكبيرة، إما أن تكون من نصر كبير ظفروا فيها على عدوهم، ظفروا في تلك الأيام على أعداء لهم، أو أصابهم أمر جلل، هذا هو المقصود. فإذن هي الأيام التي ظهر فيها عظيم قدرة الله تبارك وتعالى، إما بوقائع وأحداث أو بنعم وآلاء أو بنقم شديدة وابتلاء. ففي إبراهيم ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله، أي كل الأيام.

0: للذين لا يرجون أيام الله، أي أيام الله، أي الأيام التي ستظهر فيها قدرة الله عز وجل وتمكينه لعباده المؤمنين بالنصر والتأييد والظفر وإظهار عظيم آلائه ونعمه فيهم.
1: نعم.
0: هذا هو المقصود، والله تعالى أعلم.
1: جميل. سيكون معنا سؤال آخر، بعض الأسئلة التي نريد أن نراجع فيها أيضا. سائل أحمد يقول: ما رأيكم في تقديم الشهادات العليا على الزواج وتأخير الزواج رغم إمكان الجمع بينهما؟ ما الآثار المترتبة على ذلك على الفرد والمجتمع، خاصة يناقش هذه الأيام ما يسمى بقلة المواليد وتأخر الخصوبة إلى غير ذلك؟
0: يعني أنا أرى أن هذا السؤال جدير أن نخصص له حلقة، لأن الموضوع له آثار كبيرة، موضوع ينبغي أن يلتفت إليه، انخفاض نسبة مواليد والخصوبة. فكنا في ندوة في جامعة سلطان قابوس عقدتها اللجنة الوطنية لأخلاقيات البيولوجيا، يجب أن يتنبه لهذه القضية في مجتمعنا العماني. وإن كنا لازلنا بحمد الله تعالى في مستوى لا يدعو إلى القلق إن ظللنا على ما نحن عليه الآن، لكن البيانات تشي بأمر آخر في قادم الأيام، ولذلك فهي قضية جديرة تتعلق بالتكييف الشرعي للزواج ولتأسيس أسرة وللذرية والنسل، باعتبار هذه القضايا تمس مقصدين كليين من المقاصد التي جاءت هذه الشريعة لحفظها. المقصد الأول حفظ الأنفس نوعا وكما، والمقصد الثاني حفظ النسل نوعا وكما. ونجد في القرآن الكريم وفي سنة رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم أشياء ومعاني كثيرة ترفع عن المسلمين الأوهام التي تصرفهم عن الإقبال عن الزواج والرغبة في الذرية. فالقرآن الكريم ينفي هذه الموانع عنهم إن كان ذلك على مستوى التصور والاعتقاد وهو الأهم والأخطر، أو كان على مستوى العمل والتطبيق. كما نجد أيضا بعد نفي الموانع عنهم نجد أن القرآن الكريم يحث ويرغب كثيرا في الزواج وفي الذرية، ويبين أن ذلك إنما هو من نعمة الله عز وجل على عباده. فالقضية بحاجة إلى كثير من التفاصيل، إن أردتم أن نختصر يمكن أن نذكر أشياء أخرى، وإن أردتم أن نخصص لها حلقة فرأيي أنها جديرة بالنقاش.
1: لكن جيد أن نذكر بعض الأسباب التي ترون أنها مستقبلا قد تؤدي إلى هذا التغير الذي وصفتمه قبل قليل بأنه في الحد المعقول.
0: يعني الأسباب،
1: يعني الأسباب التي يمكن أن تؤدي إلى ضعف في هذا الجانب.
0: نعم، وتأخر الزواج والانصراف عن الزواج والتقاصر عن الحصول على الذرية، مع أسباب صحية أيضا أدت إلى أمراض وعلل أصابت الأزواج بقدر أدى إلى العقم. لكن ما هي الأسباب التي أفضت إلى تأخر سن الزواج؟
1: طبعا
0: والعزوف عنه، و ما هي الأسباب التي أيضا أدت إلى رغبة الأزواج في التقليل من النسل والذرية؟ هذه هي جوهر هذه القضايا. إذا نظرنا نحن في القرآن الكريم سنجد أن أهل الجاهلية أيضا كان لهم نصيب من هذا. فإذا نظرنا في قول الله تبارك وتعالى: ولا تقتلوا أولادكم من إملاق نحن نرزقكم وإياهم، فهنا هذا القتل هو بالإعدام، إما أن يكون بعد وجودهم أو بالامتناع عن أسباب وجودهم. والباعث عند أهل الجاهلية كان
1: الفقر.
0: الفقر في هذه الآية من سورة الأنعام هو الفقر الذي هم واقعون فيه، ولذلك قال من إملاق، وقدم كفالة رزقهم قبل الذرية، قال نحن نرزقكم وإياهم. فهنا يحذرهم من هذا الذي هم فيه، كما أنه يصحح لهم تصورهم واعتقادهم وهو الأهم: نحن نرزقكم وإياهم. في الإسلام

0: راء قال ولا تقتلوا أولادكم خشية إملاق نحن نرزقهم وإياكم. فمرة أخرى يؤكد على أن توهم أن شح الموارد وضيق ذات اليد أو أن الانفجار السكاني الذي سيتكالب على الموارد الطبيعية الشحيحة كما يقول المعاصرون اليوم أن يكون سببا مانعا من الزواج والذرية، ينفي الله تبارك وتعالى هذا المعنى بالكلية، ينفيه تماما. ولذلك هو يتحدث عن هؤلاء الذين يسعون إلى قتل أولادهم لا لسبب حاصل وإنما
1: خوفا
0: من سبب قادم، خشية إملاق. فيأتي وربنا تبارك وتعالى ويغرس في نفوس المخاطبين أنه جل وعلا هو الذي يرزق العباد ويتكفل بأرزاقهم، وقد أتاح لهم في هذه الحياة ما به يحيون ويعيشون ويكونون في كفاية وغناء. قال نحن نرزقهم وإياكم. وفي الموضعين حتى تكتمل الصورة، الآن هذا الجوانب المعيشية الاقتصادية ينفيها القرآن الكريم تنفيذا وتصورا، وهذا أمر مهم لأن بعض التصورات اليوم أيضا مبنية كما لا يخفى من نظريات غربية أو شرقية. تقترن هذه هاتان الآيتان في سورتين الكريمتين في الأنعام والإسراء بنهي آخر، وهو النهي عن قربان الفواحش. في الأنعام قال ولا تقربوا الفواحش ما ظهر منها وما بطن في نفس السياق، وفي الإسراء قال ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا في نفس السياق أيضا، لأن هذه الرذائل الرخيصة إذا انغمس فيها شباب المجتمع فإنهم سيعزفون قطعا عن الزواج، لأنهم يجدون هذه المتع الرخيصة التي يلبون بها هذا الاحتياج الفطري دون عناء، فلا يتحملون مسؤولية أسرة، لا يتحملون مسؤولية زوجة ولا أسرة ولا أولاد وذرية ولا نفقات ولا مغارم. ولذلك يقترن كما قلت ذكر السببين في كتاب الله عز وجل. ونحن إذا فتشنا في واقعنا اليوم بكل صدق سنجد أن هذه الأسباب المعيشية والاقتصادية وما يتعلق بالفواحش والانحراف السلوكي هي في صدارة الأسباب التي تدعو إلى العزوف عن الزواج وإلى تصورات خاطئة في أمر الذرية والحصول على الذرية، مع أن الذرية وكثرة النسل هي تأتي في القرآن الكريم أيضا في سياق الامتنان، فنجد ولولا رهطك لرجمناك، هناك اعتداد لأنها قوة كما يقال بالتعبير المعاصر قوة استراتيجية رادعة من التعدي على المجتمع أو الأمة والوطن.
1: صحيح.
0: وكذلك نجد أن الله تبارك وتعالى في قوم شعيب قال إذ كنتم قليلا فكثركم، يمتن عليهم بالتكثير لأن تكثيرهم في حد ذاته نعمة تردع أعداءهم من الطمع فيهم. فإذا ضعفت القوة البشرية سهل العدوان الفكري والمعرفي والثقافي والمادي، وسهل التغلب على موارد المجتمع والأرض، وأدى ذلك إلى ضعف الأمة بأسرها.
1: صحيح.
0: فالمسألة من هذه الوجوه كلها مسألة جديرة بأن تولى كل العناية والاهتمام.
1: طيب الكثافة البشرية هذه تكشف عنها الآن احتياج هذه الدول التي تخوض حروبا طويلة وتفقد فيها عناصر كبيرة من أبنائها. إذن هذا الموضوع فعلا يحتاج إلى حلقة مستقلة لأننا سنناقش كثير من جزئياته أيضا. شكرا لكم فضيلة الشيخ.
0: جزاكم الله خيرا.
1: أعزائنا نشكر وإياكم فضيلة الشيخ الجليل الدكتور كهلان بن نبهان الخروصي مساعد مفتي العام لسلطنة عمان. أشكركم أيضا على متابعتكم ونلقاكم بحول الله تعالى في حلقة أخرى. إلى ذلك الحين نستودعكم الله، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات من الذكر الحكيم بصوت القارئ الشيخ فارس عباد.

وإذا الصحف نشرت وإذا السماء كشطت وإذا الجحيم سعرت وإذا الجنة أزلفت.

وانشقت وأذنت لربها وحقت وإذا الأرض مدت وألقت ما فيها وتخلت وأذنت

0: صدق الله العظيم، أنصتنا إلى تلاوة القارئ الشيخ فارس عباد.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى الآن مع آيات من الذكر الحكيم يتلوها على مسامعكم القارئ بدر العلي.
2: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم.

فشدوا الوثاق فإما منا بعد وإما فداء حتى تضع الحرب.

0: لكم.
1: بسم الله الرحمن الرحيم.
0: إنا فتحنا لك فتحا مبينا ليغفر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. ننصت خاشعين إلى تلاوة مباركة للقارئ غالب بن سعيد الشيادي.
2: قل

0: أنصتنا خاشعين إلى تلاوة مباركة تلاها على مسامعكم القارئ غالب بن سعيد الشيادي.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان.
2: كلوا من رزق ربكم واشكروا له، بلدة طيبة ورب غفور.
1: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. إخوة الإيمان، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.

والنخل والزرع مختلفا أكله والزيتون والرمان متشابها وغير متشابه

ألا له الخلق والأمر تبارك الله رب العالمين. ادعوا ربكم.

إذ جعلكم خلفاء من بعد قوم نوح وزادكم في الخلق بسطة

فيأخذكم ولا تمسوها بسوء فيأخذكم عذاب أليم واذكروا إذ جعلكم خلفاء من بعد عاد وبوأكم في الأرض تتخذون من سهولها قصورا وتنحتون

0: أنصتنا وإياكم خاشعين لتلاوة مباركة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ أحمد بن محمد طاهر.
1: إن هذا القرآن يهدي للتي هي أقوم ويبشر

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم شذرات إسلامية. شذرات
1: إسلامية. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات.
0: شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي. لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من
1: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
2: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
3: يا أيها الذين آمنوا إذا نودي للصلاة من يوم الجمعة فاسعوا إلى ذكر الله وذروا البيع ذلك خير لكم إن كنتم تعلمون. أكمل. فإذا
4: قضيت الصلاة.
3: أكمل.
4: فإذا قضيت الصلاة فانتشروا في الأرض وابتغوا من فضل الله واذكروا الله كثيرا لعلكم تفلحون.
3: وإذا رأوا
4: تجارة أو لهوا انفضوا.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: وعليكم السلام ورحمة الله وبركاته.
0: كيف حالكم؟
2: الحمد لله.
0: كيف عبد الله؟ إلى أنت؟
3: موجود.
0: فاتتك دروس؟ جزاكها زين؟
3: إن شاء الله.
0: راجع. بارك الله فيكم.
3: آمين.
0: بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي بنعمته تتم الصالحات، وبالعمل بطاعته تطيب الحياة وتنزل البركات، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب. ربنا آتنا من لدنك رحمة وهيئ لنا من أمرنا رشدا. اللهم يا مصرف القلوب صرف قلوبنا على طاعتك. اللهم يا مقلب القلوب ثبت قلوبنا على دينك. اللهم افتح لنا أبواب رحمتك وانشر علينا أثواب حكمتك. اللهم علمنا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. اللهم لا سهل إلا ما جعلته سهلا، وأنت تجعل الحزن إذا شئت سهلا، اجعل لنا كل صعب سهلا. والاجتماع دائما مطلوب في الدين وهو في الهدى محبوب. كان حديث الحلقة الماضية حول الجمعة، ذكرنا معكم أن مما خص الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم، اختار لها يوم الجمعة عيدا أسبوعيا يتفرغون فيه لعبادة الله عز وجل. وذكرنا في الدرس الماضي أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بين فأن هذا اليوم يوم مشهود يشهده الملائكة، وأنه يوم جعله الله عيدا لهذه الأمة، وأنه خير يوم طلعت عليه الشمس، وأنه سيد الأيام وأعظمها عند الله سبحانه وتعالى، وأنه أعظم من يوم الفطر ويوم الأضحى. وجاءت في ذلك حديث عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، سيأتي الكلام عليها إن شاء الله. وفي هذا اليوم المبارك ساعة لا يصادفها عبد مسلم وقائم يصلي يسأل الله شيئا إلا أعطاه إياه. ذكرنا معكم في الموضوع. نعم، هذه الساعة، أي ساعة هذه؟ أخفيت، وكذلك؟
2: نعم.
0: سؤالنا لماذا أخفيت هذه الساعة؟ وهل لها نظائر؟ هل لإخفائها نظائر أم لا؟ هذا سؤال.
2: نعم.
0: فضل.
2: نعم.
0: فضل.
4: أخفيت هذه الساعة حتى يكثر المسلم من الدعاء في هذا اليوم.
0: نعم.
4: لكي يتحرى أن يصادفها.
0: كيف؟ حتى لا يقتصر على ساعة دون ساعة.
4: نعم.
0: فيبقى في هذا اليوم وهو يدعو الله سبحانه وتعالى ويتضرع إليه ويبتهي إليه، لعله يصالف هذه الساعة فيفوز فوزا عظيما. هكذا ذكري.
3: نعم شيخ.
0: هل يخفى هذه الساعة نظائر؟
3: نعم.
0: منها؟
3: منها إخفاء ليلة القدر.
0: إخفاء ليلة القدر. نعم. شكرا. أخفيت ليلة القدر، هي في رمضان أليس كذلك؟
3: بلى،
0: في رمضان. لكن أي ليلة هذه؟ أرجاها في العشر
3: الأواخر،
0: وأرجاها في الأوتار من العشر الأواخر، ما في ذلك؟
2: نعم.
0: ولكن لم تعين، لماذا؟ سؤال لأي شيء؟
3: لكي يجتهد المسلم في إحياء جميع الليالي،
0: ليالي رمضان،
3: ولكي لا يقتصر على إحياء ليلة القدر فقط.
0: فقط. أحسنت. طيب. نعم.
4: نعم.
0: ولإخفاء هذه الليلة أيضا. نعم. ولإخفاء هذه الساعة والنوايا أيضا. إيش؟ إخفاء.
3: نعم.
0: نعم.
2: نعم.
3: إخفاء الصلاة الوسطى.
0: إخفاء الصلاة الوسطى. أحسنت. حافظوا على الصلوات والصلاة الوسطى. اختلف في الصلاة الوسطى إلى أقوال أنها بعض أكثر من عشر أقوال. ما كذلك؟
2: نعم.
0: وإخفيت أي شيء حتى يحافظ المسلم على إيش؟ على جميع الصلوات. هكذا أخفي اسم الله
2: الأعظم
0: حتى يلهج المسلم بجميع أسماء الله، ليس كذلك؟
2: لا.
0: يعني أخفي الأجل حتى يكون الإنسان مستعد في كل وقت من أوقاته للرحيل، للرحيل ما كذلك؟ لو عين أجله ربما يعني قبل أن يأتي أجله يكون غير مبال ما كذلك في ارتكاب المعاصي وفي حفظ على الفرائض ما كذلك؟ لكن لما أخفي الأجل يبقى الإنسان مستعد استمرار في كل يوم، في كل صباح، في كل مساء. إذا مسيت فلا تنتظر الصباح، وإذا أصبحت فلا تنتظر المساء. خذ من صحتك لمرضك، من حياتك لموتك، هكذا، ومن شبابك لكبرك، ومن دنياك لآخرتك، هكذا. وكذلك أخفي قبول التوبة، فالإنسان عندما يذكر ذلك الذنب يرجع إلى الله سبحانه وتعالى ويتوب ويستغفر، ما كذلك؟ هكذا يعني نبغي لهذا الأشياء. زين، ذكرنا في الدرس الماضي أن ينبغي المسلم الإكثار من الدعاء في هذا اليوم المبارك. طيب زين، ومن المرغب فيه في هذا اليوم أيضا الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم. صلوا عليه فالصلاة تنفع، قيل ومن العين خصوصا
3: تدفع.
0: إذا رأيت ما به تسر صل على المختار ينفع الضر. الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم، لأن هذا اليوم هو سيد الأيام، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: ورسول الله صلى الله عليه وسلم هو سيد الخلق. طيب، فينبغي الإكثار في هذا اليوم اللي هو سيد الأيام من الصلاة على سيد الخلق وهو رسول الله صلى الله عليه وسلم. ورد الترغيب في ذلك في بعض الأحاديث، حديث أوس بن أوس قال
3: نعم. عن أوس بن أوس قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن من أفضل أيامكم يوم الجمعة، فيه خلق آدم وفيه النفخة وفيه الصعقة، فأكثروا علي من الصلاة فيه فإن صلاتكم معروضة علي. فقال رجل يا رسول الله كيف تعرض صلاتنا عليك وقد أرمت، يعني بليت. فقال إن الله قد حرم على الأرض أن تأكل أجساد الأنبياء. رواه ابن ماجه.
0: شكرا. وجاء في حديث آخر أيضا.
3: نعم شيخ.
0: إن من أفضل أيامكم
5: أكثر الصلاة علي يوم الجمعة.
0: نعم.
5: عن أبي الدرداء قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أكثر الصلاة علي يوم الجمعة فإنه مشهود تشهده الملائكة.
0: إنه مشهود تشهد الملائكة.
5: وإن أحدا لن يصلي علي إلا عرضت علي صلاته حتى يفرغ منها.
0: أحسن، شكرا. وأنتم تعلمون أن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تكون حال من الأعمال الصالحة التي ينال بها المؤمن أعلى الدرجات عند الله سبحانه وتعالى، من العبادات التي تقرب بها إلى الله سبحانه وتعالى، وفيها فضل عظيم وثواب جزيل، وقد أمر الله سبحانه وتعالى بها في قوله عز من قائل قول أحمد
3: إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
0: ولا الترغيب في ذلك، من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها
3: عشرة.
0: من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة، لأن عشرة لأن حسب عشرة أمثالها. ما في ذلك شيء؟ البخيل من ذكرت عنده فلم يصلي علي، أرغب أنه رجل ذكرت عنده فلم يصلي علي. إن الله وملائكته يصلون على النبي يا أيها الذين آمنوا صلوا عليه وسلموا تسليما.
3: اللهم صل وسلم.
0: زين، طيب، الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم ينبغي للمسلم يكثر منها في كل وقت من الأوقات، أليس كذلك؟
3: بل.
0: إنها عبادة، فيها فضل وثواب. أقربكم مني منزلة يوم القيامة أكثركم علي
3: الصلاة.
0: ولكن الصلاة على رسول الله صلى الله عليه وسلم تتأكد في بعض الأوقات وفي بعض الأحوال. تتأكد في هذا اليوم وهو يوم الجمعة، لما مر في ذلك، لما مر في الأحاديث السابقة، وكذلك وكذلك أيضا تأكد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم في التشهد أخير من الصلاة، لما يصلي مسلم ويأتي بالتشهد الأخير بعد قال يقول أشهد أن محمد عبده ورسوله من الكفار، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، يأتي بالصيغة الصلاة الإبراهيمية، ويقول اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. متى؟
3: في التشهد الأخير.
0: التشهد الأخير
6: بعد قوله
0: بعد أن يتشهد ويقول أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد عبده ورسوله، يأتي بالصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ثم يأتي بعد ذلك بالأدعية الماثورة، ما كذلك؟
3: بلى.
0: وكذلك أيضا تتأكد الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم بعد الفراغ من الأذان، عندما يسمع المسلم المؤذن يؤذن يشرع له أن يتابع المؤذن، أليس كذلك؟
3: بلى.
0: وبعد متابعته بعد الفراغ من الأذان يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. إذا سمعت المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، فإنه من صلى علي صلاة صلى الله عليه بها
3: عشر.
0: ثم سلوا لي الوسيلة فإنها منزلة في الجنة لا تنبغي إلا العبد من عباد الله، وأرجو أن أكون أنا هو، فمن سأل لي الوسيلة حلت له الشفاعة. إيش قال هنا؟ إذا سمعتم المؤذن فقولوا مثل ما يقول ثم صلوا عليه، صلي على الرسول صلى الله عليه وسلم، متى؟ وتتابع المؤذن، تتابع المؤذن كل الكلمات، مثلاً إذا قال المؤذن الله أكبر الله أكبر، قال أحدكم الله أكبر الله أكبر، ثم قال أشهد أن لا إله إلا الله، فقال أشهد أن لا إله إلا الله، ثم قال أشهد أن محمد رسول الله، قال أشهد أن محمد رسول الله، ثم قال حي على الصلاة، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال حي على الفلاح، قال لا حول ولا قوة إلا بالله، ثم قال الله أكبر الله أكبر، قال الله أكبر الله أكبر، ثم قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. هاي المتابعة، متابعة في كل الكلمات بعد إيش؟ مع الحيعلتين، مع الحيعلتين. عندما يقول المؤذن حي على الصلاة، نعم، ماذا تقول أنت؟
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: طيب، فإذا قال حي على الفلاح،
3: لا حول ولا قوة إلا بالله.
0: بالله، نعم. طيب، بعد الفراغ عندما فإذا قال لا إله إلا الله، فإذا قال لا إله إلا الله، قال لا إله إلا الله، من قلبه دخل الجنة. ثم بعد ذلك يقول إيش؟ وأنا أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأن محمدا عبده ورسوله، رضيت بالله ربا وبمحمد رسولا وبالإسلام دينا، أن يصلي على الرسول صلى الله عليه وسلم. وإذا أتى بالصيغة الإبراهيمية فهو أحسن، لقد صلى الله عليه وسلم، وقال اللهم صل على نبينا محمد، وقال اللهم صل على محمد، كافي. لكن الأحسن أن يكون إيش؟
3: الصيغة
0: الإبراهيمية، وهي فضل.
3: نعم
0: فضل.
5: اللهم صل على نبينا محمد وعلى آل محمد كما صليت على إبراهيم، وبارك على محمد وعلى آل محمد كما باركت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد.
0: نعم، أحسن شكرا. في الحديث ثم صلوا علي، فإنما صلى علي صلاة صلى الله عليه بها عشرة. لماذا؟ لأن الحسنة بعشر أمثالها، أليس كذلك؟ مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، تضاعف حسناتها، تضاعف حسناتها إلى إلى إلى إلى عشر، إلى سبعمائة، إلى أضعاف كثيرة، ما كذلك؟
3: كذلك.
0: من جاب الحسنة فله
3: عشر
0: أمثالها، من جاب الحسنة فله عشر أمثالها، ومن جاب السيئة فلا يجزى إلا مثلها، بل تضاعف الحسنة إلى سبعمائة ضعف. ما من هم بحسنة فلم يعملها كتبها الله عنده حسنة كاملة، ومن هم بها فعملها كتبه الله عنده 10 حسنات إلى 700 ضعف إلى أضعاف كثيرة. من ذلك بذكر آية تدل على أن الحسنة تضاعف إلى 700 ضعف.
5: نعم شيخ، مثل الذين ينفقون أموالهم في سبيل الله كمثل حبة أنبتت 7 سنابل في كل سنبلة 100 حبة والله يضاعف لمن يشاء والله واسع عليم.
0: أحسنت، بل تضاعف إلى أضعاف كثيرة. من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له وله أجر كريم؟ من ذا الذي يقرب الله قربا حسنا فيضاعفه له أضعافا كثيرة؟ والله يقضي ويبسط. زين، إنما يوفى الصابرون أجرهم
5: بغير
0: حساب. هذا مما أكرم الله سبحانه وتعالى به هذه الأمة، أمة محمد صلى الله عليه وسلم. بينما السيئة تكتب سيئة واحد فقط، وإذا عمل سيئة وعمل بعد حسنة محض حسنة تلك السيئة والحمد لله. وفي ذلك فيه نعم، اتق الله حيثما كنت
4: واتبع
0: السيئة الحسنة تمحوها. وعلى كل حال ينبغي للإنسان أن المسلم كيس عاقل فطن أن يحرص كل الحرص على إيش؟ على الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، وخاصة في هذا اليوم، في هذا اليوم المبارك يوم الجمعة. وكذلك طيب، من المرغب فيه في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، قراءة سورة الكهف في حديث حفظيا.
6: نعم
0: فضل.
6: عن أبي سعيد الخدري أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إن من قرأ سورة الكهف يوم الجمعة أضاء له من النور ما بين الجمعتين. رواه الحاكم.
0: أحسنت، أضاء له من النور ما بين الجمعتين. طيب، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم بهذا اليوم نعم قراءة سورة الفلام ميم سجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر، وفي الركعة الثانية قراءة أي سورة؟
6: سورة الإنسان.
0: هل أتى على الإنسان خير من الدهر؟ من هدي النبي صلى الله عليه وسلم قراءة سورة الفلام ميم سجدة في الركعة الأولى، متى؟ صلاة الفجر يوم الجمعة. وفي الركعة الثانية إيش؟ قالت: هل أتى على الإنسان خير من الدهر؟ شيخ معكم حديث هذا الموضوع؟
4: نعم شيخ، عن ابن عباس أن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الفجر يوم الجمعة ألف لام ميم تنزيل السجدة وهل أتى على الإنسان حين من الدهر، وأن النبي صلى الله عليه وسلم كان يقرأ في صلاة الجمعة سورة الجمعة والمنافقين. رواه مسلم.
0: أحسن جوكا. طيب، هذا أخذ اليوم إيش من المرغب فيه في هذا اليوم المبارك الإكثار من الدعاء، ومن المرغب فيه الإكثار من الصلاة على الرسول صلى الله عليه وسلم، ومن المرغب فيه في هذا اليوم المبارك قراءة سورة الكهف، ومن هدي النبي صلى الله عليه وسلم في هذا اليوم المبارك قراءة ألف لام ميم سجدة في الركعة الأولى من صلاة الفجر وهل أتى على الإنسان في الركعة الثانية من صلاة الفجر. وكذلك؟
5: بلى.
0: ولكن الحال نواصل الحديث حول الجمعة زين في الحلقات الآتية إن شاء الله.
5: إن شاء الله.
0: بارك الله فيكم وسدد خطاك.
5: آمين.
0: اللهم اقسم لنا من خشيتك ما تحول به بيننا وبين معاصيك.
5: آمين.
0: ومن طاعتك ما تبلغنا به جنتك.
5: آمين.
0: ومن اليقين ما تحول به علينا مصائب الدنيا.
5: آمين.
0: ومتعنا اللهم بأسماعنا وأبصارنا وقوتنا أبدا ما أبقيتنا.
5: آمين.
0: واجعل واثا منا. واجعل ثارنا على من ظلمنا.
5: آمين.
0: وانصرنا على من عادانا.
5: آمين.
0: ولا تجعل مصيبتنا في ديننا.
5: آمين.
0: ولا تجعل الدنيا أكبر همنا ولا مبلغ علمنا.
5: آمين.
0: ولا تسلط علينا من لا يرحمنا.
5: آمين.
0: سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك. سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين.

قدمنا لكم شذرات إسلامية لفضيلة الشيخ حمود بن حميد الصوافي وبمشاركة مجموعة من طلابه. تنفيذ خالد بن سيف الريامي. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية. شذرات إسلامية.

هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نستمع الآن إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم بصوت القارئ ناصر باحاج.

0: صدق الله العظيم.
1: استمعنا إلى آيات بينات من كتاب الله الكريم للقارئ ناصر باحاج.

0: روائع القطوف، إعداد وتقديم الأستاذ حمد بن سليمان المعولي، إخراج سيف بن سالم الجرداني. روائع القطوف،
1: وعي يحفظ الحقوق.

0: السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. طبتم بحمد ربكم ذي الجلال والإكرام سبحانه، يدعو إلى دار السلام ويغدق على عباده من فيض الإنعام. ما أجمل حياة الإنسان حينما يثقف نفسه بما يحميه في حياته لصون حقوقه وهدايته ليحسن أداء واجباته في شتى ميادينه ومساحاته، حريصا على مجانبة الوقوع في شر المخالفات ومساوئ النزاعات. ويدرك الواعون أنه كلما ازددنا معرفة بالأنظمة والقوانين كنا أقدر على حماية أنفسنا ووقايتها، وأجمل تعاملا عند المواقف المتنوعة في حياتنا. والمتسلح بالوعي القانوني يعرف حدود الحقوق والواجبات، ويحسن إدارة شؤونه المالية والقيام بأموره الأسرية، مدركا خطورة بعض التصرفات التي قد لا يلقى لها بال في مبتدئها إلا أنها تؤول إلى آثار لا تحمد في عقباها. وهكذا الشأن فيما يتصل بمعرفة أنظمة الأعمال والمهام والوظائف والتكليفات وعقودها وتعاملاتها ومتعلقاتها، وما يخص التعاملات الرقمية وشؤون حماية المستهلك وصون الخصوصية وغيرها من شؤون الحياة. فالوعي بها يمنح حصانة من عمليات الاستغلال والاحتيال، ويحمي من سوء تقدير الأمور ومآلاتها. ووعينا القانوني وجه من أوجه المسؤولية، فهذه النظم لا يراد بها تقييدنا، إنما هي سبيل لتنظيم حياتنا وحماية المصالح العامة والخاصة في مجتمعنا، وإقامة العدل في ميادينه، ومنع أشكال التعدي والفوضى. ومراشد ديننا داعية إلى ما فيه حفظ حقوق الناس وضبط تعاملهم مع بعض ومنعهم من التجاوز على بعض. فطوبى لمن جعل الثقافة القانونية جزءا في ظل الحياة الأسرية والتعليمية، تربية للفلذات على السؤال والتحقق قبل الإقدام، والتأكد قبل الاعتماد، والتثبت قبل التوقيع، واستيثاق الحق قبل استيفائه، لتتحول القوانين من نصوص إلى سلوك يومي بفهمها واحترامها، وتلحظ أمانا اجتماعيا بعد أن كانت في لوائح جامدة. وفي رحاب الوعي بالأنظمة تصبح ميادين المجتمع أقل عرضة للتنازع، وأكبر قدرة على صون الحقوق، وأدعى إلى كسب الثقة. فالثقافة القانونية سياج حماية وحصن وقاية وظل استقرار ورعاية. رحاب يزينها أهلها، مكرمة سابغ ظلها، يصونون بالعدل أفياءها، وأرسخ آساسها عدلها، وبالعلم تشرق أنوارها، وشر مسالكها جهلها. فسر في سبيل الهدى واعيا، وخل التي افترقت سبلها. فهيا بنا لله ربنا، فبفضله ينسل نور الفجر من بين طيات الظلمات، وتمضي نفوس إلى ميادين الخيرات.
1: روائع القطوف.
2: كنتم مع روائع القطوف، روائع القطوف، مع تحيات الأستاذ حمد المعولي وسيف الجرداني.
3: روضات

0: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، ننصت وإياكم خاشعين لتلاوة من القرآن الكريم يتلوها علينا القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.

ولو أن لكل نفس ظلمت ما في الأرض لافتدت به وأسروا الندامة لما رأوا العذاب

هو يحيي ويميت وإليه ترجعون.

قالوا اتخذ الله ولدا سبحانه هو الغني له ما في السماوات وما في الأرض

فإن توليتم فما سألتكم من أجر إن أجري إلا على الله وأمرت أن أكون من المسلمين.

0: أكم أسحر هذا ولا يفلح الساحرون. صدق الله العظيم.
1: كنا مع تلاوة عطرة من القرآن الكريم بصوت القارئ الشيخ يوسف بن عبد الله البلوشي.
2: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. الإعراب للقرآن الكريم. إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: كنا قد وقفنا في لقائنا الماضي أيها المستمعون والمستمعات عند الآية 37 من سورة الإسراء الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف، ووقفنا عند قول الحق جل وعز: ولن تبلغ الجبال طولا. وقد تقدم أن هذه الجملة معطوفة على الجملة التي قبلها وهي جملة فعلية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما الفعل والفاعل. الواو حرف عطف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب، لن حرف نفي ونصب مبني على السكون لا محل له من الإعراب، تبلغ فعل مضارع منصوب بلن وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والفاعل ضمير مستتر وجوبا تقديره أنت، الجبال مفعول به منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، طولا تمييز منصوب وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة الفعلية لن تبلغ الجبال طولا في محل رفع لأنها معطوفة على الجملة التي وقعت خبرا لإن. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة تخرق، إنك لن تخرق الأرض، فالخرق هنا معناه القطع على ما جاء في مجاز القرآن عند الإمام أبي عبيدة معمر بن المثنى، ففي مجاز القرآن إنك لن تخرق الأرض مجازه لن تقطع الأرض. وقال رؤبة: وقاتم الأعماق حاوي المخترق أي المقطع. وقال آخرون: إنك لن تنقب الأرض وليس بشيء، والنقب معروف وهو الحفر في الأرض، وهذا ليس مرادا ولا تدل عليه اللغة والنقل على ما نبه عليه هذا الإمام الأكبر، وإن كان جماعة من المفسرين من المتأخرين ممن جاءوا بعد هؤلاء الأئمة ذهبوا إلى هذا المذهب وفسروا الآية بهذا التفسير. ومن وقف في العين عند الإمام الخليل بن أحمد الفراهيدي يجد أنه ذكر هذا المعنى واقتصر عليه، وهو المقدم في هذا الباب والمبرز، فعنه أخذت اللغة والتفسير والنحو والعروض والأثر وغير ذلك من العلوم. فقد جاء في العين: خرقت الثوب إذا شققته، وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وهنا قد أضاف معنى وهو أن هذا الفعل وهو الخرق يستعمل في من قطع الأرض حتى بلغ أقصاها أي سار سيرا طويلا، وهو ملحظ لم يذكره صاحب مجاز القرآن. وخرقت الأرض إذا قطعتها حتى بلغت أقصاها. وبه سمي الثور مخراقا، والاختراق المرور في الأرض غير طريق عرضا، واخترقت دار فلان جعلتها طريقا لحاجتك. ولم يذكر معنى النقب، وقد تقدم أن النقب هو الحفر، فهذان الإمامان فسر الخرق بأنه القطع والسير في الطريق ولم يفسراه بالنقب أو بالحفر. ونجد الكلام أيضا في الجمهرة كالكلام في الكتابين المتقدمين، فقد جاء في الجمهرة: واخترقت الطريق أخترق اختراقا، والخرق كل نقب في شيء، وخرقت الثوب أخرقه خرقا، وتخرق هو تخرقا، وإن شئت قلت خرقته أنا تخريقا. فعلى هذا ذكر أيضا بأن المراد في هذا الباب على ما تدل عليه عبارته هو السير وقطع الطريق، حيث قال: واخترقت الطريق أخترق اختراقا، فهو شيء متعلق بالطريق ومعناه قطعها. ولذلك ينبغي أن يعول على مثل هذا التفسير في هذا الباب، لأن هؤلاء الأعلام الكبار كانوا قريب الزمن من عصر تنزل القرآن الكريم، ولذلك ينبغي أن يعول على تفسيرهم وعلى نقلهم في العربية، وخصوصا أن القرآن يفسر باللغة التي تنزل فيها القرآن الكريم، أو بلغة العصر الذي تنزل فيه القرآن الكريم. وبهذا نكون قد أنهينا إعراب هذه الآية، وننتقل إلى إعراب الآية التي بعدها، وهي الآية 38 من سورة الإسراء، الواقعة في الصفحة 85 بعد 200 من المصحف الشريف: كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. جملة ذيل بها الكلام الذي قبلها، فهي جملة استئنافية، وهي جملة اسمية، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين، وهما المبتدأ والخبر. كل مبتدأ مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ذلك اسم إشارة مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه، أو نقول ذا اسم إشارة مبني على السكون في محل جر مضاف إليه، واللام للإشارة إلى البعيد حرف مبني على الكسر لا محل له من الإعراب، والكاف كاف الخطاب حرف مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. وخبر المبتدأ كان سيئه عند ربك مكروها، وقد وقع الخبر جملة مصدرة بكان التي تدخل على الجملة الاسمية فتنسخ حكمها، ترفع المبتدأ اسما لها وتنصب الخبر خبرا لها، فلا بد لنا من الوقوف عند ركنيها الأساسين وهما اسمها وخبرها. كان فعل ماض ناقص ناسخ مبني على الفتح لا محل له من الإعراب. سيئه كلمتان: سيء اسم كان مرفوع، وعلامة رفعه الضمة الظاهرة على آخره، وهو مضاف، والهاء ضمير متصل مبني على الضم في محل جر مضاف إليه. عند ربك: عند ظرف منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، وهو مضاف. ربي مضاف إليه مجرور، وعلامة جره الكسرة الظاهرة على آخره، والكاف ضمير متصل مبني على الفتح في محل جر مضاف إليه. والظرف عند كالجار لا بد أن يتعلق بفعل أو بما يشبه الفعل، وقد تعلق الظرف عند بكلمة مكروها وهي اسم مفعول، مكروها عند ربك. ولذلك نلاحظ أن هناك علاقة معنوية وثيقة بين الظرف عند وكلمة مكروها، ترشد تلك العلاقة إلى أن الظرف عند متعلق بكلمة مكروها. مكروها خبر كان منصوب، وعلامة نصبه الفتحة الظاهرة على آخره، والجملة كان سيئه عند ربك مكروها في محل رفع خبر للمبتدأ وهو كل، والجملة الاسمية المكونة من المبتدأ والخبر جملة استئنافية لا محل لها من الإعراب، وقعت تذييلا للكلام الذي قبلها. ولا بد لنا من الوقوف عند كلمة سيء، كل ذلك كان سيئه عند ربك مكروها. وفي كتاب العين: والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، والمعنى لازم ومتعد، ويطلق المجاوز على المتعدي، وهو مصطلح يعبر به المتقدمون. وفي الدرس النحوي يقع التعبير باللازم والمتعدي. وفي العين أيضا يقع التعبير بالناقص عن الفعل الذي يكون لازما، وهي مسألة وقع الحديث عنها. والسوء نعت لكل شيء رديء، ساء يسوء لازم ومجاوز، وساء الشيء أي أتى به متعديا، وهو الذي عبر عنه بالمجاوز. وساء الشيء أو ساء الشيء قبح فهو سيء. والسوء اسم جامع للآفات والداء، وسؤت وجه فلان، وأنا أسوءه مساءة ومسايةً. لغة: تقول أردت مساءتك ومسايتك، وأسأت إليه في الصنع. واستاء من السوء بمنزلة اهتم من الهم، وأساء فلان خياطة هذا الثوب، وسؤت فلانا، وسؤت له وجهه. وتقول ساء ما فعل فلان صنيعا يسوء، أي قبح صنيعه صنيعا. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى، أي والسيئة تصير نعتا للأنثى من الأعمال. وهنا محل الاستشهاد، فإنه قد ورد ذكر سيء في هذه الآية الكريمة. والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. والسيئة اسم كالخطيئة، والسوء بل والسوء بوزن فعلى اسم للفعلة السيئة بمنزلة الحسنى للحسنة، محمولة على جهة النعت في حد أفعل وفعلى، كالأسوأ والسوء، رجل أسوأ وامرأة سوء أي قبيحة. والشاهد من الكلام ما ذكره عن كلمة السيء، فقد قال: والسيء والسيئة، فهما بمعنى، والسيء والسيئة عملان قبيحان، يصير السيء نعتا للذكر من الأعمال، والسيئة للأنثى. قال: والله يعفو عن السيئات والزلل. وهناك كلام يتعلق بهذه الكلمة، وهي كلمة سيئة، ننقله من كتاب الإبانة أيضا، ويكون نقله في مستهل لقائنا القادم بمشيئة الله تعالى وتوفيقه. ونسأل الله أن يوفقنا لكل خير، ويعلمنا ما ينفعنا، وينفعنا بما علمنا. والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
1: كنتم مع الإعراب للقرآن الكريم، إعداد وتقديم الدكتور إسماعيل بن ناصر العوفي. الإعراب للقرآن الكريم.

0: هذه معكم إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. نبقى الآن مع تلاوة عطرة لآية الذكر الحكيم، تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
1: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم.
2: بسم الله الرحمن الرحيم.
3: وأوحينا إلى موسى وأخيه أن تبوأ لقومكما بمصر بيوتا واجعلوا بيوتكم قبلة وأقيموا الصلاة وبشر المؤمنين.

كشفنا عنهم عذاب الخزي في الحياة الدنيا ومتعناهم إلى حين ولو شاء ربك لآمن من في الأرض كلهم جميعا أفأنت تكره الناس حتى يكونوا مؤمنين وما كان لنفس أن تؤمن إلا بإذن الله ويجعل الرجس على الذين لا يعقلون قل انظروا ماذا في السماوات والأرض وما تغني الآيات والنذر عن قوم لا يؤمنون

فلا أعبد الذين تعبدون من دون الله ولكن أعبد الله الذي يتوفاكم وأمرت أن أكون من المؤمنين.

له وإن يردك بخير فلا راد لفضله يصيب به من يشاء من عباده وهو الغفور الرحيم. قل يا أيها الناس قد جاءكم الحق من ربكم فمن اهتدى فإنما يهتدي لنفسه ومن ضل فإنما يضل عليها وما أنا عليكم بوكيل. واتبع ما يوحى إليك واصبر حتى يحكم الله وهو خير الحاكمين. بسم الله الرحمن الرحيم. ألف لام را كتاب

الله رزقها ويعلم مستقرها ومستودعها كل في كتاب مبين. وهو الذي خلق السماوات والأرض في ستة أيام وكان عرشه على الماء ليبلوكم أيكم أحسن عملاً

ولئن أخرنا عنهم العذاب إلى أمة معدودة ليقولن ما يحبسه

موعده فلا تك في مرية منه إنه الحق من ربك ولكن أكثر الناس لا يؤمنون ومن أظلم ممن افترى على الله كذباً

0: لا جرم أنهم في الآخرة هم الأخسرون إن الذين آمنوا وعملوا الصالحات وأخبتوا إلى ربهم أولئك أصحاب الجنة هم فيها خالدون مثل الفريقين كالأعمى والأصم والبصير والسميع هل يستويان مثلا أفلا تذكرون
1: صدق الله العظيم.
2: استمعنا في الدقائق الماضية لتلاوة عطرة من آية الذكر الحكيم تلاوة القارئ الشيخ محمد رشاد الشريف.
3: إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان تقدم

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح
1: أسعى إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

0: أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين. الحمد لله الذي نور بصائر العارفين وطهر سرائر المخلصين وأقام الحق على أيدي عباده المؤمنين، والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وعلى كل من اهتدى بهديه واستنى بسنته وسار على نهجه واقتفى أثره إلى يوم الدين. أما بعد، أيها الإخوة والأخوات، السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم في برنامج سكن الروح. نسأل الله تعالى أن يمن علينا بسكن الروح، وأن يرزقنا العلم النافع، وأن يرزقنا العمل به.
1: سكن الروح.
0: في اللقاء الماضي قد توقفنا عند قول المولى جل وعلا: وكيف تأخذونه وقد أفضى بعضكم إلى بعض وأخذنا منكم ميثاقا غليظا. تحدثنا عن الإفضاء، وقلنا بأن سنتحدث بإذن الله تعالى في هذا اللقاء عن الميثاق الغليظ، وعن تفسير هذا الميثاق الذي وصف بالغلظة الذي أخذته النساء من أزواجهن، وتحمل الأزواج ذلك العهد والعقد في أعناقهم تجاه زوجاتهم. ما معنى هذا الميثاق الغليظ الذي ذكر الله تعالى به الأزواج؟ العلماء قد اختلفوا في هذا الميثاق. بعض العلماء قال: الميثاق هو ما دل عليه قول المولى جل وعلا: فإمساك بمعروف أو تسريح بإحسان. إذن الميثاق إما أن يمسك الإنسان بمعروف أو أن يسرح بإحسان. وبعض العلماء قال: بل هو حسن العشرة التي يطالب بها الزوج تجاه زوجته، فقالوا بأنه ما دل عليه قول المولى جل وعلا: وعاشرهن بالمعروف. وهنالك رأي ثالث ذهب إليه بعض المحققين ورجحه سماحة الشيخ حفظه الله تعالى. هذا الرأي ينظر إلى الميثاق الغليظ بنظرة شمولية عميقة. يقول سماحته: الميثاق الغليظ هو الميثاق الفطري الذي يجعل المرأة تستسلم للرجل وترغب في الانتقال إليه ولو كان من مكان بعيد ومن أسرة لا رابطة بينها وبين الأسرة التي هي منها، إلا رابطة الإسلام فحسب. بمعنى أن هذه المرأة قبل أن تتزوج هذا الرجل لم تكن تعرف عنه شيئا، في كثير من الأحيان لا تعرف عنه شيئا، قبل شهر أو شهرين لا تعرف فلانا من الناس، فإذا بها بعد أن تأخذ منه الميثاق الغليظ بعد الزواج تستسلم إليه، بل تعامله معاملة أقرب وأكثر قربا وأكثر خصوصية من معاملتها لأبيها وأمها اللذين عاشت معهما سنين طويلة، 20 سنة أو 25 سنة هي تعيش في كنف أبوين حانيين. ولكن عندما يأتي الموضوع متعلقا بالزواج تستسلم هذه المرأة وتعطيه الثقة، فهذا ميثاق غليظ في أن يحفظ الرجل عهد الله تعالى في هذه المرأة فيحسن إليها. حسب الرجل أن يستشعر أن هذا الميثاق هو المقياس لمدى مروءته وأمانته واستحقاقه أن يكون صاحب القوامة، فيجب عليه ألا يخيب من أحسن الظن به في أن يراعي حق الله تعالى في هذه المرأة. وفي الحقيقة عندما نستشعر هذا كمعيار، نراه معيارا لمدى وفاء الرجل ومروءته، نستحضر حديث النبي صلى الله عليه وآله وسلم في هذا المقام، ويقودنا إلى النظر في هذا الحديث. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: خيركم لأهله، وأنا خيركم لأهلي، ما أكرم النساء إلا كريم، وما أهان النساء إلا لئيم. الشيخ الخليلي حفظه الله عندما علق على هذا الحديث: خيركم لأهله، يقول: ومعنى ذلك أنه تقاس خيرية الرجل بمعاشرته لأهله، فبقدر ما تكون هذه المعاشرة معاشرة حميدة، معاشرة حسنة، معاشرة لطيفة، معاشرة رقيقة، يكون خيره أكثر وأكثر. وإذا جئنا إلى حياة النبي صلى الله عليه وآله وسلم وتأملنا فيها نجد أنها قائمة على لطف المعشر ولين الجانب. كان النبي صلى الله عليه وآله وسلم يألف ويؤلف، كان في بيته محبوبا يشتاق إليه.
1: سكن الروح.
0: هنا نقف وقفة مع بعض الرجال هدانا الله وإياهم الذين يشعر أفراد الأسرة بالخوف عند دخوله. أين أولئك الأزواج الذين إذا دخلوا بيوتهم عم الصمت خوفا من بطشهم؟ من عجيب أحوال بعضهم أنه في خارج البيت يكون لطيفا بشوشا كي لا يتهم بسوء الخلق، أما داخل بيته فهو سيء المعشر لزوجته وأبنائه، وربما يتعلل بالتعب والإرهاق بسبب عمله خارج البيت، وهو عذر أوهى من بيت العنكبوت في الحقيقة. فالهدي النبوي يقول خيركم خيركم لأهله وأنا خيركم لأهلي. وقد يخلط البعض في قضية لطف التعامل مع الزوجة ومع الأبناء، يخلط بين قوة الشخصية وسوء العشرة والعنف والقسوة. قد يظن أن لين جانبه لأهله هو علامة ضعف أو مهانة، وهذا تصور عقيم. صاحب الكمالات البشرية صلوات ربي وسلامه عليه كان ألطف الناس تعاملا مع أهله. من كان أهله في بيته يستثقلون وجوده بينهم وتتهلل أساريرهم، إذا خرج فليعلم أن لديه خطبا في علاقته معهم. أيها الإخوة، الله سبحانه وتعالى قد جعل البيت سكنا لراحة الإنسان وراحة أهله من لأواء الحياة ومن شدة العيش، فالإنسان بفطرته محتاج إلى اللمسات العاطفية الحانية كي تكون ملجأ للإنسان لكي يجد مبتغاه الطبيعي وحاجته الطبيعية من الأمن النفسي والعاطفي. هذا ما يتعلق بالزوج، طالما أن فطرة الإنسان فطرة الزوجة والأبناء أنهم يحتاجون إلى عاطفة الزوج وإلى حبه وإلى حنانه، فينبغي أن يشتاق الأبناء والزوجة أن يشتاقوا أباهم عندما يأتي إلى البيت يضفي عليهم اللمسة الحانية ويعطيهم الحاجات النفسية التي يفتقر إليها الإنسان بطبيعة الحال. هذا بالنسبة للزوج. الأمر أيضا يقال بالنسبة للمرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال في حق المرأة، القضية العاطفية والحاجات العاطفية ليست منوطة بالزوج فقط أن يلبي حاجات زوجته، أيضا الزوجة مخاطبة بأن تضفي عاطفتها، خصوصا مع وفور العاطفة ووفور المشاعر والأحاسيس لدى المرأة. النبي صلى الله عليه وآله وسلم يقول: ألا أخبركم بخير ما يكنز المرء؟ المرأة الصالحة إذا نظر إليها سرته، وإن غاب عنها حفظته، وإذا أمرها أطاعته. لاحظوا يا إخوان هذا الحديث، وهناك حديث آخر أيضا أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال: ما استفاد المؤمن بعد تقوى الله خيرا له من امرأة صالحة، إن أمرها أطاعته، وإن نظر إليها سرته، وإن أقسم عليها برت، وإن غاب عنها نصحته في نفسها وماله. هنا أريد أن أقف عند قول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: إذا نظر إليها سرت. يا إخوان، بعث السرور في نفس الزوج ببشاشة المحيا وجمال المبسم وتهلل ملامح الوجه، فضلا عن حسن الهيئة وجمال الملبس وإبداء المحبة والاشتياق، كان من أبرز الصفات التي تجعل المرأة خير ما يكنز العبد، فهي خير نعيم الدنيا، ينسي الرجل عناء الحياة وتعبها. ولذلك لما كانت الحياة مطبوعة على الكدر، الحياة خارج البيت في الأصل مطبوعة على الكدر وتقلبات الأحوال بين منشط ومكره وعسر ويسر، طبعت على كدر، وأنت تريدها صفوا من الأقدار والأكدار، ومكلف الأيام ضد طباعها متطلب في الماء جذوة ناري. الرجل عندما يخرج خارج البيت هو يخرج لكسب الرزق ولكي يكرم نفسه بإعفافها من مذلة السؤال وطلب الناس، سيجد خارج البيت أخلاطا من البشر، هذا ينبغي أن تستحضره الزوجة. الرجل خارج البيت يجد أخلاطا من البشر، أنواعا من أخلاق الرجال، طبائع مختلفة، فهو معرض بطبيعة الحال لأن يعاني من سوء أخلاق بعض البشر. من هنا كان رجوعه للبيت ليسكن إليه وليجد من يراعي ويلبي حاجته العاطفية وافتقاره للدفء العاطفي.
1: سكن الروح.
0: إذن نخلص إلى أن الدفء العاطفي والسكن النفسي يجب أن يراعى من كلا الطرفين، ولهن مثل الذي عليهن بالمعروف. هذا ما يتعلق بالحاجة العاطفية بين الرجل والمرأة. في اللقاء القادم بإذن الله تعالى سوف نتكلم عن أمر في غاية الأهمية، ونحذر من بعض معكرات الحياة الزوجية. هنالك معكرات ينبغي أن يتفطن لها الإنسان وأن يبعدها وأن يجتث جذورها ويجفف منابعها. هذا ما سوف نطرحه بإذن الله تعالى في اللقاء القادم. إلى ذلك الحين أستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.

0: إعداد وتقديم علي بن سليمان الجهضم. سكن الروح
1: أسعوا إلى حفظ الوصال معا.
0: سكن الروح تنفيذ مالك بن زاهر الحسني.

إذاعة القرآن الكريم من سلطنة عمان. مستمعين الكرام، نبقى في الدقائق التالية مع آيات بينات من القرآن الكريم بصوت القارئ سليمان بن عبد الله الجابري.

ذات الرجع والأرض ذات الصدع إنه لقول فصل وما هو بالهزل.

أيحسب أن لن يقدر عليه أحد يقول أهلكت مالا لبدا أيحسب أن لم يره أحد